0: مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هذا الخطاب الذي كان ما بين هاتين الفئتين، ما بين الملأ الذين استكبروا وما بين أولئك المستضعفين. الجميع ثمود، كلهم من أولئك الذين يدعوهم صالح عليه السلام. وذكرنا هنا أو ذكرنا في لقاءات ماضية عندما يذكر الله عز وجل الملأ، لماذا سموا الملأ؟ قالوا لأنهم يملؤون العين في حضورهم وفي شأنهم، فيأتون ومعهم الأتباع ومعهم الخدم، وقيل لأنهم أصحاب أموال فهم يملؤون أيدي أتباعهم بالأموال والخير، يغدقون عليهم ليستمروا أتباعا لهم. فالملأ يعني من الامتلاء، والله عز وجل يصف هؤلاء الملأ بصفة خاصة هنا ويقول قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم صالح عليه السلام، يخاطبون الضعفاء، الضعفاء الذين هم في الغالب هم أتباع الأنبياء، لأن هؤلاء الملأ في الغالب لا يستجيبون لأنبيائهم، لأن في استجابتهم لأنبيائهم مساواة بينهم وبين الضعفاء. وكذلك لربما خسروا بعض الأمور من لعاع الدنيا الذي لا يريدون أن يفرطوا فيه. وهؤلاء الملأ أيضا يأنفون أن يكونوا أتباعا لغيرهم، وإن كانت تبعيتهم للأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، مع أن في تبعهم للأنبياء صلاح لهم في دنياهم وأخراهم، ولكنهم لا يريدون ذلك. طبعا هذا في المعنى العام، وإلا فإن هنالك من الأمراء وأصحاب الثراء وأصحاب المنصب من يتبعون الحق، لكن الله تبارك وتعالى يذكرنا هنا حال أغلبية في شأن أولئك الأقوام الذين أرسل الله إليهم أنبياءه ورسله. إذن الخطاب هنا بدأه الملأ يخاطبون المستضعفين، ماذا يقولون لهم؟ يقولون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فرد أولئك المستضعفين إنا، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، نحن نؤمن بذلك الذي أرسل به. ولاحظوا معي هنا أيها الإخوة والأخوات أنهم قالوا، الملأ ماذا قال؟ أن صالحا مرسل من ربه، ما قالوا مرسل من الله، فلا يريدون الاعتراف برسالته. فهؤلاء المستضعفين قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، إذا كنتم أنتم تؤمنون فنحن نكفر. ولا وقالوا إنا بالذي آمنتم به، ولم يقولوا بالذي أرسل، لأجل أنهم لا يريدون الإقرار لصالح عليه السلام بالرسالة وأنه من عند الله عز وجل. فكان من شأنهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، مع أنهم هم الذين طلبوا آية، طلبوا من صالح آية تدل على أنه مرسل من عند الله عز وجل كما سيأتينا في آيات قادمة إن شاء الله تعالى. فمع استكبارهم وضلالهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تحدي في تحدي لسيدنا صالح عليه السلام، وننظر في لقاءات قادمة ما في هذا المشهد من الدروس والعبر. فإلى ذلك الملتقى والإخوة والأخوات أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

0: الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وجزيل رفده، له الحمد ما تقهقر الليل بظلمته وأقبل الصباح بنور غرته. يتلقى الإنسان سيلا من الدعوات في زحام حياته وتتابع أيامه، دعوات لمناسبات وولائم ولقاءات واجتماعات ومحافل ومجالس وحلقات ومؤتمرات وجلسات وندوات، دعوات بعضها يمر مرور العادات، وبعضها يلبى بدافع المجاملات، وبعضها ينسى في زحمة الاشتغالات، غير أن الواعي يدرك أن الدعوات ليست سواء، فما كل دعوة تستحق أن تلبى، أو حقيق أن تجاب، أو جديرة بالعناية. والمميز من دعوات الحضور ما كان منها مقربا إلى الله، مما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال، وما فيه فرص لاكتساب الأجر ونيل الحسنات، وما يحيي في النفس غراس الطاعة والعبادة. من دعوة إلى صلة رحم تعزز الوشيجة، أو لقاء يؤلف بين القلوب، أو مجلس علم يورث الوعي، أو مشاركة خالصة تدخل السرور وتبعث الأمل. دعوات ومواعيد مدرجة في جداول اليوميات، تشكل فرصا طيبة تكتب في صحائف الثواب، ومواسم تغتنم تبني النفس وتنير العقل وتعزز الروابط. ومع حضور الجسد يتجلى حضور القلب، ويلمس حضور الوجدان قبل الأبدان، وتتحد المشاعر مع الخطوات، وتستشعر معاني القرب والبر. فهنيئا لمن أحسن اختيار دعواته، وطوبى لمن لبى ما يرفعه وينفعه ويصلحه ويزكيه، واعتذر عما لا ينبغي له وما يصرفه عن غايته. وبورك الواعون الذين يدركون أن النجاح ليس في كثرة الحضور، إنما في صدق الاختيار، وفي ألا يرى حاضرا إلا حيث يرضى ربه تعالى، وحيث بناء القيم وصون العلاقات وزراعة البسمة في الوجوه. فما أجمل السالكين الهداة المهتدين، الذين تتحول دعوة الحضور عندهم من نداء عابر إلى باب عظيم من أبواب البر، وميدان لصناعة الأثر، وسبيل يقود إلى الرضوان. على المهتدين الهداة سلام، لهم في صروح المعالي مقام، ويرعون عهد المروءة نبلا، بغرتهم يتلاشى الظلام. فهيا بنا لله ربنا، وهو الذي بقدرته ينسحب الظلام في هيبة صمته، ويقبل النهار ببهاء طلعته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ أحمد البيطار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم من حياة الحاج، بل هو من أعظم أيام العام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ماذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أن هنالك جماعات من الناس يغفر الله تعالى لهم، وأن هنالك أيضا مجموعة كبيرة من البشر يرفع الله شأنهم ويعلي درجاتهم، وأيضا معنى ذلك أن هنالك قلوب تتغير وتتبدل من القسوة والإسوداد إلى الطهر والنقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. فجوهر الحج وحقيقته هو هذا اليوم المبارك. إذا نظرنا إلى يوم عرفة نجد بأن في ذلك صورة تقريبية من صور يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ نعم، هنالك ملايين من البشر على صعيد واحد، وهؤلاء جاءوا جميعا من بلدان وبقاع مختلفة، وهؤلاء أيضا هم بلباس واحد، لا تكاد تميز بين هذا وذاك من أي بلد يكون أو أي لغة يتحدث إذا نظرت إلى شكله. هؤلاء جميعا على ذلك الصعيد

الواحد كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل، أليس هذا هو مشهد من مشاهد الآخرة؟ نعم، الذي قال الله تعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيضا في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتجاب الدعوات وتقال العثرات، ولذلك كان الصالحون يبكون في هذا اليوم بكاء شديدا، كانوا يخشون أن يكونوا من المحرومين، من غير المقبولين في ذلك اليوم، فلذلك كانوا حريصين، فتارة تراهم قياما وأخرى جلوسا، وأحيانا مضطجعين يدعون الله عز وجل، يخافون أن ينصرفوا من ذلك المقام الكريم من غير أن تغفر ذنوبهم. ولذلك من وقف بعرفات بقلب صادق لا يمكن أن يعود كما كان، فهنالك علامات تدل على قبول حج هذا الحاج، وبأن الله عز وجل قبل منه عبادته وطاعته ونسكه. ومن هذه العلامات أن يعود الإنسان وقد كره المعصية، نعم يكره أن يعصي الله عز وجل، يشمئز منها، ينظر إلى هذه المعاصي على أنها اعتداء على هذا العهد الذي أخذه الله على هذا الإنسان بطاعته وحسن عبادته. وكذلك تكون هذه النفوس أكثر إقبالا على الطاعة وحبا للخير ومسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل. يجد هذا الواقف بعرفة من علامة قبول حجه لينا في قلبه وصفاء في نفسه وانشراحا في صدره. يعود هذا الحاج وهو أكثر ذكرا ودعاء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء

أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها، وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك منذ صغره، هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال، ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصو نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام. لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هناك حافز يحفز الإنسان، وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده. ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام. فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام، لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم.

ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس

وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي، ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق. فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه، كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول: لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه، فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال، أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال، فهي تنمى من جانب كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع، وتنميتها بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال، وهي أيضا فائدة للمجتمع، لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية، يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية، وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق المال.

إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل

0: تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: بقي لدينا بعض الشذرات فيما يتصل بالآية التي تحمل الرقم 108 من آيات سورة البقرة، وذلك أننا لم يتسع وقتنا لبيان بعض الأشياء المهمة في الآية.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أعيد تلاوتها، وفي الإعادة فائدة، وأرجو أن نختم حديثنا اليوم حول هذه الآية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
7: صدق الله العظيم.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: لدي سؤال متصل بما كنا نتحدث به في الحلقة السابقة.
3: وما ذلك السؤال يا أحمد؟
5: الموضوع الذي يتعلق بالتفكير أو بأسلوب الإقناع في تقبل الآيات القرآنية أو تقبل تشريعها في النظام الإسلامي.
3: الآيات القرآنية علينا أن نسلم بكل ما جاء فيها، سواء وصل إليه عقلنا أم لم يصل إليه عقلنا،
5: سواء اقتنعنا أم لم نقتنع.
3: نعم، فالعقل البشري قاصر عن كنه فعل ولا تفعل. على سبيل المثال، لما جاءت الصلوات خمسا؟ لما كانت الظهر مثلا 4 ركعات بينما الفجر 2 ركعات؟ على كل حال، كل ما جاء في القرآن الكريم علينا أن نتقبله، لأن عقولنا قاصرة، والقرآن من عند الله سبحانه، فهو تنزيل من لدن حكيم عليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
4: والعليم الحكيم يا أستاذنا هذا بعباده أيضا خبير بصير.
3: هو أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فعلينا أن ننصاع لكل ما في القرآن الكريم.
5: فماذا نقول عن القول القائل يا أستاذنا أن السنة النبوية لا تدخل في هذا النطاق، كونها تحمل بعضا من السند والمتن، وأن العقل لا يقتنع أحيانا بما ورد فيها؟
3: هذا هو عينه قول الجهلة، وهو أننا نؤمن ونعمل بما في القرآن، أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلزم به. هذا قول الجهلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى،
4: إن هو إلا وحي يوحى.
3: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ يوشك أن يأتي بعدي أقوام يقولون معنا أو بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله استحللناه وما حرمه حرمناه. قال الرسول، ألا وإني أوتيت مثل القرآن، يوشك أحدكم أن يقعد على أريكته فيقول ما جاء به القرآن قبلناه، أو ما أحله القرآن أحللناه وما حرمه حرمناه. قال الرسول، ألا وإني أوتيت مثل القرآن، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح عنه فهو صحيح، يجب أن نأخذ به. فالسنة قرينة القرآن، نعم هي مبينة وشارحة له، وقد يأتي فيها تشريع ليس في القرآن الكريم تماما.
4: كيف لا يا أستاذنا، والله جل وعلا يقول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
3: هكذا، نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: هل لا تورد لنا مثالا يتحدث عن شيء أتى في السنة ولم يرد في القرآن؟
3: نعم، كثيرة وكثيرة هي الأمثلة. مثال ذلك توريث الجدة السدس. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ميراث الجدة وهو السدس، ولم يرد ذلك في القرآن.

في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني.

0: قال: الرضاع لحمة كلحمة النسب، وليس ذلك في القرآن، وكثير وكثير.
1: وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها. يا أستاذنا كذلك.
0: نعم، في القرآن الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين. وفي الحديث: لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على ابنة أختها. فقد حرم الحديث الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكثير وكثير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما حقيقة قول الله تبارك وتعالى: فقد ضل سواء السبيل؟
0: نعم، قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي من يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان فقد حاد عن وسط الطريق وحار وضل، لأن الضلال يطلق على الهلاك، ويطلق على التحير، ويطلق على البعد عن الشيء وعلى الانحراف. فهنا فقد ضل سواء السبيل، أي انحرف عن وسط الطريق وحاد عنها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا عن السواء؟ هل لا تخبرنا عن اشتقاقها وعن معناها أيضا؟
0: جميل. كلمة سواء تعني وسط، سواء الشيء وسطه، سواء الراس وسطه. قال الشاعر: غشيته وهو في جأواء باسلة، عضبا أصاب سواء الرأس فانفلق. أصاب سواء الرأس
1: فانفلق،
0: أي أصاب وسط الرأس فانفلق. تقول: أسلك سواء الطريق، أي وسطه، ومعنى ذلك أن لا تأخذ في بنيات الطريق هنا وهنا، وإنما تسلك وسط الطريق.
2: ولكن يا أستاذنا، حينما نقول رجل سوي، هل يعني ذلك أنه رجل وسطي على سبيل المثال؟
0: نعم، سوي أي غير ناقص، سوي أي في أموره وفي جسمه وفي حركاته،
2: ومتزن أيضا.
0: نعم، وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة.
1: سوي.
0: جميل. سوي أي مستقيم ومعتدل في الرجولة، أي لا يعوقه عن عمله شيء من النقص في جوارحه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وما المراد بالسبيل هنا؟
0: السبيل هنا الطريق الموصلة إلى الله. أصل السبيل الطريق، وتسمى السابلة، فالسابلة والسبيل الطريق، لكن المقصود بالسبيل هنا الطريق الموصلة إلى رضوان الله، وهي طريق المسلم الذي يسلم وجهه إلى الله، فليس هناك إلا طريق واحد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
1: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
0: عن سبيله. فتفرق بكم، أي تأخذ بكم هنا وهنا عن السبيل الذي يسلكه المسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تحدثنا عن هذه البلاغة القرآنية في هذه الجملة: فقد ضل سواء السبيل؟
0: جميل جدا. هذه الجملة فيها إبراز المعقول في قالب المحسوس، وذلك أن الإنسان إذا كان ذاهبا إلى بلدة ما فإنه يسلك الطريق المعتدل المستقيم إليها، فالسبيل هنا الطريق. وكذلك إذا كان الإنسان قاصدا رضوان الله فليأته من طريقه، وذلك أنه يتشرع بشرعه فيمتثل ما أمره به وينتهي عما نهى عنه. فهنا هذه الجملة: فقد ضل سواء السبيل، استعارة تمثيلية لمن انحرف عن الإيمان إلى الكفر في معتقد أو في فعل أو في قول.
2: فهل يكون هذا القول هو الأبلغ يا أستاذنا، حيث أنه من المرادفات ما يوجد مثل قوله تعالى: ضل، حيث توجد هناك أضاع، وفي سواء توجد هناك وسط؟
0: نعم، هذا أبلغ الأمثلة، فهو يحمل في طياته معنى المثل، فكأنه مثل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، فهو جار مجرى المثل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما التوبة من كل ممارسة تفضي إلى الضلال والإلحاد؟
0: التوبة من ذلك أن يرجع الإنسان عن غيه في معتقده أو في فعله أو في قوله، في معتقد أو فعل أو قول، وأن يعزم على عدم العود وأن

0: يندم على ما فرط منه، والله يقبل توبة التائب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي سؤال نختم به أسئلتنا لهذه الحلقة.
0: هات سؤالك.
1: ما موقع هذه الجملة في قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل من الجمل السابقة؟
0: الواقع أن الجملة برمتها والمبلوءة بالشرط ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، موقع هذه الجملة مما قبلها موقع التذييل.
2: موضع التذييل؟
0: نعم، أي هي تذييل لما مضى.
1: فما التذييل يا أستاذنا؟
0: أن تختم الجمل السابقة بجملة لها علاقة بالجمل الأول، أي بفوائدها، وتزيد عليها بفائدة أخرى لها صلة بتلك الفوائد. فهذه الجملة فيها ضرب مثل وفيها تعميم لكل متبدل كفرا بإيمان، والمقصود بها بالدرجة الأولى أولئك الذين سألوا رسولهم أسئلة تفضي إلى الكفر، أو أسئلة مباشرة، أو أسئلة توقع صاحبها مباشرة في الكفر. فهذه الجملة فيها تعميم لهم ولغيرهم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله سبحانه الهداية إلى سواء السبيل، وهو يهدي وهو الهادي إلى سواء السبيل.
2: آمين. أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. زاد الطريق التقوى مع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن عزم الحاج وعقد النية ودخل في النسك، يوجهه القرآن الكريم إلى أمر عظيم لا غنى له عنه في رحلته، وهو الزاد. فالسفر يحتاج إلى زاد، والرحلة إلى الله أولى أن يتزود لها. وقيل قد نزلت هذه الآية المباركة في قوم كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فيقعون في السؤال والاعتماد على غيرهم. فبين الله تعالى لهم أن التوكل الحق لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقال: وتزودوا مما يعينكم على السفر لتجنب الحاجة والهلاك، وادخروا لعيالكم ما يعينهم على قضاء حوائجهم. لكن القرآن الكريم لا يقف عند زاد الجسد والمتاع فحسب، بل يرفع الأنظار إلى زاد أعظم وأبقى عند الله تعالى، فقال: فإن خير الزاد التقوى. فرب زاد يبلغك الطريق وأداء المناسك، ورب زاد يبلغك القبول والثواب، لأن زادك الأعظم هو تقوى الله تعالى. أيها الأحبة

الكرام، التقوى ليست كلمة تقال، بل هي حال يعيشها العبد، فهي مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وحرص على الطاعة وبعد عن المعصية، واستحضار لعظمة الله في كل موقف من عرصات المناسك العظام. وفي الحج تتجلى التقوى في أوضح صورها، في التزامك بأوامر الله

0: لسانك وتعظيمك للشعائر وصدق توجهك. فالحاج قد يكتمل نسكه ظاهرا، لكنه لا يكتمل أثره إلا بزاد التقوى، فهي التي تجعل من الحج تحولا حقيقيا لا مجرد تجربة عابرة. أخي الحاج، تزود قبل أن تسافر، وتزود وأنت في الطريق، وتزود بعد العودة، فإن رحلة الحج لا تنتهي بانتهاء المناسك، بل تبدأ آثارها بعد الرجوع. فاجعل لك زادا من التوبة، وزادا من الذكر، وزادا من الصدق، وزادا من الإخلاص، فإن هذه هي الأمتعة التي لا تنفد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيا رب ارزقنا زاد التقوى، وأعنا على طاعتك، واجعل رحلتنا إليك عامرة بذكرك، مملوءة برضاك، موصلة إلى جناتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها، وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال، ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصول نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام. لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هناك حافز يحفز الإنسان، وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده، ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة، التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام، فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام، لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول: لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم، حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه، فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال، أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال فهي تنمى من جانب، كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع، وتنميتها بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال، وهي أيضا فائدة للمجتمع، لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية، يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية، وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق الملكية الذي أتاحه لهذا الإنسان. بقي للحديث كلام وتفصيل إخواني المستمعين والمستمعات، نرجئ الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نسقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفعل نسقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويقال نسقي ويقال نسقي، فيكون رباعيا ويكون ثلاثيا ويكون متعديا إلى مفعولين في الحالين. وهناك مواضع يستعمل فيها نسقي وهو الرباعي، ومواضع يستعمل فيها نسقي وهو الثلاثي، ومواضع يجوز أن يستعمل فيها الثلاثي والرباعي. وقد نص على هذه المسألة وبينها وحررها إمام العربية الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وقد تقدم ذكرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مما في بطونه، مما في بطونه، الأصل من ما، فهما كلمتان أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب من الذي في بطونه، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة، وتقدير الكلام من شيء في بطونه. وعلى الأول من هذين الوجهين نقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول في بطونه. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو في متعلق بفعل مقدر، ولا بد أن يكون المتعلق هنا فعلا مقدرا، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون المتعلق به فعلا لتكون صلة الموصول

لجملة، والتقدير من الذي كان في بطونه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الجار والمجرور في بطونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور في بطونه في محل جر صفة لما، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون اسم فاعل، والتقدير كائن في بطونه أو كان في بطونه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجار من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق من: نسقيكم من ما في بطونه. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نسقي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نسقي، ومن في هذا الموضع معناها التبعيض، والمعنى من بعض ما في بطونه، فإن السقيا تكون من شيء مما في بطونها وليس من كل ما في بطونها. وفاعل الفعل نسقي ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، من بين فرث ودم، جار ومجرور أيضا، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب بين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، فرث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكلمة فرث تطلق على ما يخرج من الإنسان عندما يكون في البطن، فإذا خرج من البطن سمي سرجينا أو سمي سرقينا على ما جاء عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. وهذه مسألة نقلت أيضا عن الحريري في كتابه درة الغواص في أوهام الخواص، فإنه نبه على ما نقل عنه أن كلمة الفرث تستعمل في الخارج، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الخواص، والمراد بالخواص الأعلام، فإنهم يطلقون فرثا على ما يكون سرجينا أو سرقينا على ما جاء في كتاب العين، والأصل في الفرث أنه يطلق على ما يكون في البطن قبل أن يخرج، ولذلك القرآن عبر بهذه الكلمة وهي كلمة الفرث. ودم أسلوب عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. دم اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ ومن هنا لابتداء الغاية، وقد تقدم أن من التي قبلها للتبعيض. يجوز في الجار والمجرور من بين فرث ودم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو ما، سواء كانت ما موصولة
فتكلم

تكون معرفة أو كانت نكرة فتكون موصوفة، ويجوز أن تأتي الحال من النكرة المخصصة بوصف أو إضافة. وعلى هذا فالجار والمجرور من بين فرث في محل نصب حال، وصاحب الحال ما، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث أو كان من بين فرث، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بمحذوف على أن الجار والمجرور من بين فرث ودم حال من كلمة لبنا، وكلمة لبنا وإن كانت نكرة إلا أنه جاز أن يأتي أو أن تأتي منها الحال، لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، ومن جهة أخرى فإن النكرة وهي كلمة لبنا مخصصة بوصف، وإذا خصصت النكرة جاز أن تأتي منها الحال تقدمت الحال أو تأخرت. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من بين فرث ودم في محل نصب حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا. وعلى الوجه الأول يكون صاحب الحال ما، سواء كانت ما موصولة أو كانت نكرة موصوفة. ويكون حرف الجر من متعلقا على هذا الوجه أيضا على محذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث ودم أو كان من بين فرث ودم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. لبنا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره للفعل نسقي. وقد تقدم أن المفعول به الأول هو الضمير كم، أو هو الضمير وهو الكاف. خالصا صفة لكلمة لبنا، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. سائغا صفة ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في كلمة سائغا أن تكون حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا، وجاز أن تأتي الحال هنا من النكرة لأن النكرة خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. وفي الخلاصة لابن مالك: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ. فهذه ثلاثة مواضع أتي بها يجوز معها أن يكون صاحب الحال نكرة، ذكرها في هذين البيتين: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فكلمة سائغا يجوز أن تكون صفة لكلمة لبنا، ويجوز أن تكون حالا منها. وعلى هذا الوجه الثاني نقول في الإعراب: سائغا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. للشاربين جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما

0: علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع، إعداد

0: وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم من حياة الحاج، بل هو من أعظم أيام العام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ماذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أن هنالك جماعات من الناس يغفر الله تعالى لهم، وأن هنالك أيضا مجموعة كبيرة من البشر يرفع الله شأنهم ويعلي درجاتهم، وأيضا معنى ذلك أن هنالك قلوب تتغير وتتبدل من القسوة والإسوداد إلى الطهر والنقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. فجوهر الحج وحقيقته هو هذا اليوم المبارك. إذا نظرنا إلى يوم عرفة نجد بأن في ذلك صورة تقريبية من صور يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ نعم، هنالك ملايين من البشر على صعيد واحد، وهؤلاء جاءوا جميعا من بلدان وبقاع مختلفة، وهؤلاء أيضا هم بلباس واحد، لا تكاد تميز بين هذا وذاك من أي بلد يكون أو أي لغة يتحدث إذا نظرت إلى شكله. هؤلاء جميعا على ذلك الصعيد الواحد كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. أليس هذا هو مشهد من مشاهد الآخرة؟ نعم، الذي قال الله تعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيضا في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتجاب الدعوات وتقال العثرات، ولذلك كان الصالحون يبكون في هذا اليوم بكاء شديدا، كانوا يخشون أن يكونوا من المحرومين، من غير المقبولين في ذلك اليوم، فلذلك كانوا حريصين، فتارة تراهم قياما وأخرى جلوسا، وأحيانا مضطجعين يدعون الله عز وجل، يخافون أن ينصرفوا من ذلك المقام الكريم من غير أن تغفر ذنوبهم. ولذلك من وقف بعرفات بقلب صادق لا يمكن أن يعود كما كان، فهنالك علامات تدل على قبول حج هذا الحاج، وبأن الله عز وجل قبل منه عبادته وطاعته ونسكه. ومن هذه العلامات أن يعود الإنسان وقد كره المعصية. نعم، يكره أن يعصي الله عز وجل، يشمئز منها، ينظر إلى هذه المعاصي على أنها اعتداء على هذا العهد الذي أخذه الله على هذا الإنسان بطاعته وحسن عبادته. وكذلك تكون هذه النفوس أكثر إقبالا على الطاعة وحبا للخير ومسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل. يجد هذا الواقف بعرفة من علامة قبول حجه لينا في قلبه، وصفاء في نفسه، وانشراحا في صدره. يعود هذا الحاج وهو أكثر ذكرا ودعاء واستغفارا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى لا يكاد لسانه يتوقف عن ذكر الله عز وجل. فهذه بعض العلامات التي إن وجدت فإنها تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد قبل عبادة هذا الحاج ورضي عنه ما كان منه من عمل صالح طيب مبرور. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يعيننا على ما يقربه إليه زلفى، وحديثنا بعون الله تعالى يتواصل في لقاء قريب قادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

تعملون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل

أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين.

موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل

يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها

كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. بطاقة إنتاج تبلغ أكثر من 3200 سيارة سنوياً، مدينة خزائن توقع على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات. ترامب يعلن أنه يجري محادثات إيجابية مع إيران ويكشف عن خطة تبدأ من اليوم لمواكبة السفن التي تعبر مضيق هرمز. وتصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان، وحزب الله يستهدف مواقع لتمركز جنود إسرائيليين. إلى التفاصيل. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي آخر مستجدات الجهود الرامية إلى إحلال التوافق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي والملفات الأخرى العالقة، وخاصة ما يتصل بالملاحة البحرية وحريتها في المنطقة. وتبادل الوزيران وجهات النظر والتشاور

0: بما يسهم في احتوائي وصد محاولات التصعيد والضغط باتجاه مسار الحوار والتفاهم البناء، وبما يكفل حقوق سائر الأطراف والالتزام بالقانون الدولي. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية ومعالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية، واستعرض الوزيران عددا من المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول الجانبان تطورات الملاحة البحرية في الممرات الحيوية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي. اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أبرز المشروعات والاستثمارات القائمة في مدينة خزائن الاقتصادية وبالأخص مدينة الغذاء، إلى جانب زيارة سوق سلال المركزي الذي يعد منصة وطنية ودولية لتجارة الخضروات والفواكه من وإلى سلطنة عمان. وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الغذاء بمدينة خزائن الاقتصادية نحو 181 مليون ريال عماني، كما شهدت المدينة توقيع 26 اتفاقية استثمارية. من جانب آخر، وقعت مدينة خزائن الاقتصادية مع مجموعة سبروس الصينية على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات، وسيسهم المشروع في توفير فرص تدريب مقرونة بالتوظيف من خلال تدريب 20 مواطنا عمانيا ضمن المرحلة الأولى من التشغيل. المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: المدينة استطاعت استقطاب هذه المجموعة لإقامة أول مصنع لتجميع هذه السيارات في مدينة خزائن الاقتصادية، وهذا المصنع طبعا راح يشهد إنتاج ما يقارب 200 سيارة في الشهر، أي ما يقارب حدود 2400 سيارة في السنة. طبعا الأهم من هذا المشروع هو توطين التقنية، تدريب وتأهيل الكوادر العمانية، المهندسين وفئة الفنيين، كذلك خلق كذلك فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توطين سلاسل الإمداد بالنسبة لقطاع السيارات، بمعنى أن هذا المصنع ستقام من بعد هذا المصنع صناعات في قطع الغيار لإكمال سلاسل الإمداد في قطاع السيارات.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب، في حين كشف عن خطة تبدأ اليوم الاثنين لمواكبة السفن التي تعبر مضيق هرمز المغلق. وقال إن العملية البحرية الجديدة التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية هي بمثابة بادرة إنسانية للسفن المحاصرة والتي تعاني من نقص الغذاء والإمداد. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء قواتها اعتبارا من اليوم بدعم مشروع الحرية بمدمرات وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندي. في المقابل، حذر إبراهيم معزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني في منشور على إكس من أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه طالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي. وأكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أنه لن يتراجع عن العمل مع ترامب رغم الخلاف بينهما حول الحرب في إيران، والاثنين تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوفات مجهولة قبالة سواحل للإمارات، وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية. وعلى الأراضي اللبنانية، وبالرغم من سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وتوغلها البري على الجنوب،

وأكد جيش الاحتلال أنه هاجم العديد من الأهداف والبنى التحتية التابعة لحزب الله، كما أصدر أوامر بإخلاء السكان لسكان 11 بلدة وقرية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هجمات الاحتلال طالت مواقع متفرقة وأسفرت عن قتلى بينهم 3 في غارة على مسجد في بلدة قرب مدينة صور. من جانبه أعلن حزب الله شنه هجمات استهدفت القوات الإسرائيلية ردا على انتهاكات إسرائيل للهدنة. قتل شخصان على الأقل في منطقة بيلغورد الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وقال حاكم المنطقة إن امرأة أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى، موضحا أن عائلة مكونة من 3 أفراد تعرضت للهجوم أثناء وجودها داخل سيارتها في قرية نيتشافيكا التي تقع على بعد أقل من 8 كيلومترات من الحدود الروسية الأوكرانية. وفي سياق متصل، أفادت السلطات في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوريجيا في وقت سابق بمقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيرة في بلدة كامياناكا ديمبوروفسكا. انتقدت كوريا الشمالية اليابان لخطوتها نحو تعديل تشريعات أمنية ودفاعية رئيسية، واصفة إياها بأنها تحد سافر للسلام العالمي والإنسانية. وجاءت انتقادات كوريا الشمالية في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعديل 3 من وثائقها الأمنية الرئيسية، وينظر إلى هذا المسعى على نطاق واسع على أنه رد على التواجد العسكري الصيني المتزايد في المنطقة وغيره من التهديدات الأمنية الإقليمية. ونددت بيونغ يانغ بالخطوة اليابانية واصفة إياها بأنها مخطط خبيث من جانب اليابان لتحقيق طموحها في إعادة الغزو وسط تصاعد التوترات العالمية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بطاقة إنتاج تبلغ أكثر من 3200 سيارة سنويا، مدينة خزائن توقع على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات. ترامب يعلن أنه يجري محادثات إيجابية مع إيران ويكشف عن خطة تبدأ من اليوم لمواكبة السفن التي تعبر مضيق هرمز. وتصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان، وحزب الله يستهدف مواقع لتمركز جنود إسرائيليين. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم من حياة الحاج، بل هو من أعظم أيام العام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ماذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أن هنالك جماعات من الناس يغفر الله تعالى لهم، وأن هنالك أيضا مجموعة كبيرة من البشر يرفع الله شأنهم ويعلي درجاتهم، وأيضا معنى ذلك أن هنالك قلوب تتغير وتتبدل من القسوة والإسوداد إلى الطهر والنقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. فجوهر الحج وحقيقته هو هذا اليوم المبارك. إذا نظرنا إلى يوم عرفة نجد بأن في ذلك صورة تقريبية من صور يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ نعم، هنالك ملايين من البشر على صعيد واحد، وهؤلاء جاءوا جميعا من بلدان وبقاع مختلفة، وهؤلاء أيضا هم بلباس واحد، لا تكاد تميز بين هذا وذاك من أي بلد يكون أو أي لغة يتحدث إذا نظرت إلى شكله. هؤلاء جميعا على ذلك الصعيد الواحد كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. أليس هذا هو مشهد من مشاهد الآخرة؟ نعم، الذي قال الله تعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيضا في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتجاب الدعوات وتقال العثرات، ولذلك كان الصالحون يبكون في هذا اليوم بكاء شديدا، كانوا يخشون أن يكونوا من المحرومين، من غير المقبولين في ذلك اليوم، فلذلك كانوا حريصين. فتارة تراهم قياما وأخرى جلوسا، وأحيانا مضطجعين يدعون الله عز وجل، يخافون أن ينصرفوا من ذلك المقام الكريم من غير أن تغفر ذنوبهم. ولذلك من وقف بعرفات بقلب صادق لا يمكن أن يعود كما كان، فهنالك علامات تدل على قبول حج هذا الحاج، وبأن الله عز وجل قبل منه عبادته وطاعته ونسكه. ومن هذه العلامات أن يعود الإنسان وقد كره المعصية. نعم، يكره أن يعصي الله عز وجل، يشمئز منها، ينظر إلى هذه المعاصي على أنها اعتداء على هذا العهد الذي أخذه الله على هذا الإنسان بطاعته وحسن عبادته. وكذلك تكون هذه النفوس أكثر إقبالا على الطاعة وحبا للخير ومسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل. يجد هذا الواقف بعرفة من علامة قبول حجه لينا في قلبه وصفاء في نفسه وانشراحا في صدره. يعود هذا الحاج وهو أكثر ذكرا ودعاء واستغفارا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يكاد لسانه يتوقف عن ذكر الله عز وجل. فهذه بعض العلامات التي إن وجدت فإنها تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد قبل عبادة هذا الحاج ورضي عنه ما كان منه من عمل صالح طيب مبرور. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يعيننا على ما يقربه إليه زلفى، وحديثنا بعون الله تعالى يتواصل في لقاء قريب قادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور

معمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعض

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الشعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم

الشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفار

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منه

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

عتبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.

0: فشاربون شرب
1: فشاربون شرب
0: الهيم،
1: الهيم،
0: هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون

يشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقا.

من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.

أنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض

كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: الحد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أنبياء.
1: مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من تلخيص أعمال مناسك الحج.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم.
2: اسماكم؟
4: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
5: عبد الله بن محمد بن راشد الغاربي.
6: أسعد بن بارك بن سعد البوسعيدي.
7: محمد بن سالم الخلفان بن ناصر السعدي.
8: أفلح بن صالح بن أفلح طفيش.

0: المعتصم بن مبارك بن عمران الحبسي.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. طيب، هنا نذكر أن خمس مسائل تخص المرأة. خمس مسائل. المسألة الأولى: وقيل للمرأة أن تحج من مهرها لو زوجها قد ضج، وتقضي منه دينها إن حضر، وفطرة الأبدان فلتفطر، لأنه من مالها المقدر، فزوجها ليس له من غيره، وإن تكون لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. المسألة الثانية: وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. المسألة الثالثة: وندب الرفع لصوت التلبية، وندب الرفع لصوت التلبية وخفضه للمرأة الملبية. الرابعة: أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. الخامسة: وما على النساء أن تهرولا، لكنها تؤمر أن تعجلا. كم معكم هنا؟
0: خمسة.
1: المسألة الأولى: وقيل للمرأة أن تحج من مهرها لو زوجها قد ضج، وتقضي منه دينها إن حضر، وفطرة الأبدان فلتفطر، لأنه من مالها المقدر، وزوجها ليس له من غيره، وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. امرأة ذاك الحال دفع لها مهر، حينئذ أصبحت مستطيعة لأداء فريضة الحج، ليس كذلك؟ طيب، إذا قال لها زوجها ما تحج من ما ذهب إلى الحج بهذا المال، هل لزوجها أن يمنعها عن ذلك؟
0: لا،
1: هي تريد أن تؤدي فريضة الحج هكذا؟ وإذا منعها من أداء فريضة الحج ما تسمع، لأن يقول حال لأنه ما يلزمها طاعته، إنما طاعته معروف، وهي تريد أن تؤدي فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى تذهب ولو من مهرها، هذا حقها، ما كذلك؟ فأتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما كذلك؟ حقت حالها وأصبحت مستطيعة. وكذلك وإذا كان عليها دين تقضي دينها من ذلك المهر، من ذلك المال الذي دفع لها مهرا. وكذلك إذا حضرتها فطرة الأبدان، زكاة الفطر، تؤدي من هذا المال الذي دفع عليها مهر، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك أبدا. لماذا؟ لأنه مالها، خرج على من يد الزوج وأصبح ملكا لها. ماذا بقي؟ السؤال: هل لزوجها أن يمنع عن الحج؟ الجواب: إذا كان حج فريضة إيش؟ لا. أما إذا كان نافلة ذلك. طيب، المرأة هنا إذا لم تجد محرم زين، ولم على كل حال يوافقها زوجها ليذهب معها

0: إلى الحج، هل يلزمها الحج وهل تخرج حاجة ولا لا؟ في فيش قالنا؟ قال لا، ما تخرج حاجة. لماذا؟ لأن من شرط سفر المرأة أن يكون معها محرم أو زوج. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، نهى تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع ذي محرم، ما كذاك؟ إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهي سفر المرأة ممنوع إلا مع محرمها أو مع زوجها. كيف تذهب إلى الحاجة وهي ما معها محرم؟ ما كذا؟ بعض العلماء يقول إذا وجدت ثقات المسلمين معهم نساء، لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، فلها أن تخرج حاجة. والشيخ يقول هنا، يقول لا، وإن تكون لم تجدن محرمة يسعها القعود عند العلماء. نعم. وقال في موضع آخر وليس للنساء تسافرن ما غير محرم لها على منا ويكون زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. زين. وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد. قال وتوصي بالحج. أن تنتبهوا على أن هنا أو قبل كل شيء أن إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا هل يسقط عنها فرض الحج؟ الجواب نعم. طيب إذا وجدت مثلا ثقات المسلمين ومعهم نساء هل تخرج معهم ولا لا؟ خلاف. فالعلماء قال تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، وبعضهم قال لا، ما تخرج إلا مع محرمها أو زوجها. ويدل على هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. وقاله عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذا يدل على إيش؟ على أن المرأة ما تخرج إلا مع زوجها أو محرمها. والحاصل إذا وجدت ثقات المسلمين مع النساء هل تخرج معهم؟ بعض العلماء قال نعم تخرج معهم. نعم. زي بعض العلماء قال لا، إلا مع محرمها أو زوجها. أما في هذا الزمان خاصة كيف تذهب مع ثقات المسلمين؟ الناس مثلا أغلب الناس يذهبون في حافلات، الحافلة فيها 30 40 50 رجالا ونساء، شباب وشابات. يعني كيف يكون مثلا مع ثقات المسلمين وهذه واحدة ما معها محرم ولا زوج؟ طيب هذا من الخلاصة، من هل تخرج مع محرمها؟ هل لا يسقط عنها يعني الحج إذا لم تجد محرم أو زوجا، أو إذا وجدت استطاعة ووجدت ثقات المسلمين ومعهم نساء تخرج معهم؟ فيه خلاف معهم، ما كذا؟ طيب القائلون بأنها ما تخرج إلا مع زوجها أو محرمها، هل تلزمها الوصية بالحج ولا لا؟ بعض العلماء قال تلزمها الوصية لأنها مستطيعة من ناحية المادة، ما واجد الزاد والراحلة. وبعض العلماء قال ما لزمها، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. وقال الشيخ في موضوعنا وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيدين. فهمتم الآن؟ هذا عدة مسائل كذا، ما كذا شيء. هل لزوجها أن تخرج بالحج للحج يعني بمالها الذي دفعه زوجها إليها مهرا؟
1: ليس له
0: منعها. تقوي منه دينها؟
1: نعم.
0: نعم، لأنه مالها، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: تخرج. السؤال الثانية وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. طيب عرفتم أن المرأة ما في إحرامها كالرجل إنها تختلف في أشياء. الرجل في الحال ليس له أن يغطي رأسه ولا وجهه وكذا، لكن حرام المرأة إن في رأسها ولا في وجهها،
1: في وجهها.

0: زين زين. طيب هناك أشياء، هناك شيء من ألبسة ورد النهي عنها، هل ذاك النهي خاص بالرجال أو بأي محرم كان رجل أو امرأة؟ ليس الحديث هو لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس زين ولا الأخفار، ولا يلبس المحرم شيء من ثياب الزعفران ولا الورس. أما ولا يلبس المحرم شيء من ثياب مسها زعفران ورس، سواء كان المحرم رجلا أو امرأة، لكن قبل القميص وتغطية الرأس واللبس على كل حال يعني السراويلات والبرانس والأخفاف، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة على كل حال تغطي رأسها، لكن ما المقصود أنها تلبس عمامة كالرجل؟ تلبس عمامة؟
1: لا،
0: إذا لبست عمامة تكون متشبهة بإيش؟ بالرجال. ها؟ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ما كذاك؟ من المقصود أنها تغطي رأسها، الرجل ما يغطي رأسه. طيب وتلبس سراويلات ولا ما تلبس؟ تلبس. وتلبس ثياب مثلا القميص سواء كان مخيط ولا غير مخيط تلبس، وتلبس الأخفاف تلبس، ما مثل الرجل، الرجل ما يلبسهم إلا إذا لم يجد نعل. إذا ما يجد نعل يلبس الخف ويقطعه من أسفل الكعبين، والمرأة لا بأس أن تلبس الخف، ما كذاك؟ طيب هنا قال وتكشف المرأة وجهها فقط، من فقط يعني دون الرأس، الرأس تغطي لأن عورة، ما كذاك؟ زين. وش يدل على هذا؟ قال الحديث، حديث ابن عمر قال لا تلبس المرأة المحرمة إيش؟
2: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة،
0: لا تنتقب المرأة
2: محرمة ولا تلبس
0: القفاز. زين، أحسنت، شكرا، أحسنت. طيب ثالثة، ونلب الرفع لصوت التلبية، زين، وخفضه للمرأة المنبية. قال أن المحرم على كل حال ينبغي له بأن يكثر من التلبية وأن يرفع بها صوته، أفعل الحج العج والثك، قال عج رفع الصوت بالتلبية، هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة لك الحال تؤمر بخفض الصوت، يعني ما تجهر كما يجهر الرجل، تخفض صوتها بالتلبية. واضحة؟ زين. مهم الرابعة،
1: أما النساء
0: هي نعم، أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. الذي يصعد بين الصفا والمروة يقول حال ينبغي له أن يصعد، يصعد في الصفا حتى هيش حتى يقابل البيت، فوق يصعد يطلع، وكذلك على المروة. أما المرأة لك الحال تقوم على أصل الصفا وأصل المروة، ما يلزمها تصعد فوق، هذا معنى. لكن عادي الإنسان ينتبه، المرأة إذا لم تصعد على الصفا حتى تتيقن تعرف أنها بدأت من الصفا وأنها اختتمت بالمروة، ما يكون شيء يفوت هالشيء منك ولو خطوة واحدة، ما كذلك؟ كان لها هل عليها الصعود كما يصعد الرجل؟ قالوا هيش لا. أما النساء فهي في أصلهما، في أصل هيش؟
1: في أصل
0: الصفا والمروة، في أصلهما نعم، تقوم لا تصعد من فوقهما، أي فوق الصفا والمروة، بخلاف الرجل، الرجل يصعد. زين. مر خامسة،
3: وما على النساء أن تهرولا،
0: وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. هذا تقدم عرفتم هذا سابقا، على أن معنى ليس بين الصفا والمروة على كل حال يهرولن بين العالمين، يهرول بين العالمين، ما كذلك؟ يعني يركب، يركب بين العالمين. لكن المرأة لا، ما تمشي، كبعض العلماء قال ينبغي لها أن تعجل المشي، لكنها تؤمر أن تعجلها تسرع، لكن ما تركب بالرجل، بل ينبغي لها أن لا تركب. عندما مرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النساء يسعين يركبن كما يركب الرجال، قالت أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. شفنا ليس عليكن سعي، ليس عليكن هرولة، يعني أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. طيب وهناك لك

0: حالني بعض الأشياء تنبيهاتني قد يكون تعرض في وقت آخر. انتهى على كل حال ملخص ما أرد تلخيصه بالنسبة للحق لهذا بهذا القدر. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. ألهمنا الله وإياكم علما نافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، دعوة حضور

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وجزيل رفده، له الحمد ما تقهقر الليل بظلمته وأقبل الصباح بنور غرته. يتلقى الإنسان سيلا من الدعوات في زحام حياته وتتابع أيامه، دعوات لمناسبات وولائم ولقاءات واجتماعات ومحافل ومجالس وحلقات ومؤتمرات وجلسات وندوات، دعوات بعضها يمر مرور العادات، وبعضها يلبى بدافع المجاملات، وبعضها ينسى في زحمة الاشتغالات، غير أن الواعي يدرك أن الدعوات ليست سواء، فما كل دعوة تستحق أن تلبى، أو حقيق أن تجاب، أو جديرة بالعناية. والمميز من دعوات الحضور ما كان منها مقربا إلى الله، مما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال، وما فيه فرص لاكتساب الأجر ونيل الحسنات، وما يحيي في النفس غراس الطاعة والعبادة. من دعوة إلى صلة رحم تعزز الوشيجة، أو لقاء يؤلف بين القلوب، أو مجلس علم يورث الوعي، أو مشاركة خالصة تدخل السرور وتبعث الأمل. دعوات ومواعيد مدرجة في جداول اليوميات تشكل فرصا طيبة تكتب في صحائف الثواب، ومواسم تغتنم تبني النفس وتنير العقل وتعزز الروابط. ومع حضور الجسد يتجلى حضور القلب، ويلمس حضور الوجدان قبل الأبدان، وتتحد المشاعر مع الخطوات، وتستشعر معاني القرب والبر. فهنيئا لمن أحسن اختيار دعواته، وطوبى لمن لبى ما يرفعه وينفعه ويصلحه ويزكيه، واعتذر عما لا ينبغي له وما يصرفه عن غايته. وبورك الواعون الذين يدركون أن النجاح ليس في كثرة الحضور، إنما في صدق الاختيار، وفي ألا يرى حاضرا إلا حيث يرضى ربه تعالى، وحيث بناء القيم وصون العلاقات وزراعة البسمة في الوجوه. فما أجمل السالكين الهداة المهتدين، الذين تتحول دعوة الحضور عندهم من نداء عابر إلى باب عظيم من أبواب البر، وميدان لصناعة الأثر، وسبيل يقود إلى الرضوان. على المهتدين الهداة سلام، لهم في صروح المعالي مقام، ويرعون عهد المروءة نبلا، بغرتهم يتلاشى الظلام. فهي بنا لله ربنا، وهو الذي بقدرته ينسحب الظلام في هيبة صمته، ويقبل النهار ببهاء طلعته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.
3: روضة دحى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. زاد الطريق التقوى مع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن عزم الحاج وعقد النية ودخل في النسك، يوجهه القرآن الكريم إلى أمر عظيم لا غنى له عنه في رحلته، وهو الزاد. فالسفر يحتاج إلى زاد، والرحلة إلى الله أولى أن يتزود لها. وقيل قد نزلت هذه الآية المباركة في قوم كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد، ويقولون نحن المتوكلون، فيقعون في السؤال والاعتماد على غيرهم. فبين الله تعالى لهم أن التوكل الحق لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقال: وتزودوا مما يعينكم على السفر لتجنب الحاجة والهلاك، وادخروا لعيالكم ما يعينهم على قضاء حوائجهم. لكن القرآن الكريم لا يقف عند زاد الجسد والمتاع فحسب، بل يرفع الأنظار إلى زاد أعظم وأبقى عند الله تعالى، فقال: فإن خير الزاد التقوى. فرب زاد يبلغك الطريق وأداء المناسك، ورب زاد يبلغك القبول والثواب، لأن زادك الأعظم هو تقوى الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، التقوى ليست كلمة تقال، بل هي حال يعيشها العبد، فهي مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وحرص على الطاعة، وبعد عن المعصية، واستحضار لعظمة الله في كل موقف من عرصات المناسك العظام. وفي الحج تتجلى التقوى في أوضح صورها، في التزامك بأوامر الله، وصبرك على المشقة، وحفظك للسانك، وتعظيمك للشعائر، وصدق توجهك. فالحاج قد يكتمل نسكه ظاهرا، لكنه لا يكتمل أثره إلا بزاد التقوى، فهي التي تجعل من الحج تحولا حقيقيا لا مجرد تجربة عابرة. أخي الحاج، تزود قبل أن تسافر، وتزود وأنت في الطريق، وتزود بعد العودة، فإن رحلة الحج لا تنتهي بانتهاء المناسك، بل تبدأ آثارها بعد الرجوع. فاجعل لك زادا من التوبة، وزادا من الذكر، وزادا من الصدق، وزادا من الإخلاص، فإن هذه هي الأمتعة التي لا تنفد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيا رب ارزقنا زاد تقوى، وأعنا على طاعتك، واجعل رحلتنا إليك عامرة بذكرك، مملوءة برضاك، موصلة إلى جناتك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية ذكر الحكيم.

0: استمعنا وإياكم لآية من الذكر الحكيم تلاوة القارئ عصام الشايع.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا

أرحم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفعلا

ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم من حياة الحاج، بل هو من أعظم أيام العام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ماذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أن هنالك جماعات من الناس يغفر الله تعالى لهم، وأن هنالك أيضا مجموعة كبيرة من البشر يرفع الله شأنهم ويعلي درجاتهم، وأيضا معنى ذلك أن هنالك قلوب تتغير وتتبدل من القسوة والإسوداد إلى الطهر والنقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. فجوهر الحج وحقيقته هو هذا اليوم المبارك. إذا نظرنا إلى يوم عرفة نجد بأن في ذلك صورة تقريبية من صور يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ نعم، هنالك ملايين من البشر على صعيد واحد، وهؤلاء جاءوا جميعا من بلدان وبقاع مختلفة، وهؤلاء أيضا هم بلباس واحد، لا تكاد تميز بين هذا وذاك من أي بلد يكون أو أي لغة يتحدث إذا نظرت إلى شكله. هؤلاء جميعا على ذلك الصعيد الواحد كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. أليس هذا هو مشهد من مشاهد الآخرة؟ نعم، الذي قال الله تعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيضا في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتجاب الدعوات وتقال العثرات، ولذلك كان الصالحون يبكون في هذا اليوم بكاء شديدا، كانوا يخشون أن يكونوا من المحرومين، من غير المقبولين في ذلك اليوم، فلذلك كانوا حريصين، فتارة تراهم قياما وأخرى جلوسا، وأحيانا مضطجعين يدعون الله عز وجل، يخافون أن ينصرفوا من ذلك المقام الكريم من غير أن تغفر ذنوبهم. ولذلك من وقف بعرفات بقلب صادق لا يمكن أن يعود كما كان، فهنالك علامات تدل على قبول حج هذا الحاج، وبأن الله عز وجل قبل منه عبادته وطاعته ونسكه. ومن هذه العلامات أن يعود الإنسان وقد كره المعصية. نعم،

0: يكره أن يعصي الله عز وجل، يشمئز منها، ينظر إلى هذه المعاصي على أنها اعتداء على هذا العهد الذي أخذه الله على هذا الإنسان بطاعته وحسن عبادته. وكذلك تكون هذه النفوس أكثر إقبالا على الطاعة وحبا للخير ومسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل. يجد هذا الواقف بعرفة من علامة قبول حجه لينا في قلبه وصفاء في نفسه وانشراحا في صدره. يعود هذا الحاج وهو أكثر ذكرا ودعاء واستغفارا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يكاد لسانه يتوقف عن ذكر الله عز وجل. فهذه بعض العلامات التي إن وجدت فإنها تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد قبل عبادة هذا الحاج ورضي عنه ما كان منه من عمل صالح طيب مبرور. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يعيننا على ما يقربه إليه زلفى، وحديثنا بعون الله تعالى يتواصل في لقاء قريب قادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة.

0: الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نسقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفعل نسقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبراً أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويقال نسقي ويقال نسقي، فيكون رباعياً ويكون ثلاثياً ويكون متعدياً إلى مفعولين في الحالين. وهناك مواضع يستعمل فيها نسقي وهو الرباعي، ومواضع يستعمل فيها نسقي وهو الثلاثي، ومواضع يجوز أن يستعمل فيها الثلاثي والرباعي. وقد نص على هذه المسألة وبينها وحررها إمام العربية

الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وقد تقدم ذكرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مما في بطونه، مما في بطونه، الأصل من ما، فهما كلمتان أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب من الذي في بطونه، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة، وتقدير الكلام من شيء في بطونه. وعلى الأول من هذين الوجهين نقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول في بطونه. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو في متعلق بفعل مقدر، ولا بد أن يكون المتعلق هنا فعلا مقدرا، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون المتعلق به فعلا لتكون صلة الموصول جملة، والتقدير من الذي كان في بطونه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الجار والمجرور في بطونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور في بطونه في محل جر صفة لما، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون اسم فاعل، والتقدير كائن في بطونه أو كان في بطونه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجار من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق من نسقيكم من ما في بطونه. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نسقي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نسقي. ومن في هذا الموضع معناها التبعيض، والمعنى من بعض ما في بطونه، فإن السقيا تكون من شيء مما في بطونها وليس من كل ما في بطونها. وفاعل الفعل نسقي ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، من بين فرث ودم جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف،

فرث مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكلمة فرث تطلق على ما يخرج من الإنسان عندما يكون في البطن، فإذا خرج من البطن سمي سرجينا أو سمي سرقينا، على ما جاء عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. وهذه مسألة نقلت أيضا عن الحريري في كتابه درة الغواص في أوهام الخواص، فإنه نبه على ما نقل عنه أن كلمة الفرث تستعمل في الخارج، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الخواص، والمراد بالخواص الأعلام، فإنهم يطلقون فرثا على ما يكون سرجينا أو سرقينا على ما جاء في كتاب العين. والأصل في الفرث أنه يطلق على ما يكون في البطن قبل أن يخرج، ولذلك القرآن عبر بهذه الكلمة وهي كلمة الفرث. ودم أسلوب عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

0: أصم حال، وصاحب الحال ما، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث أو كان من بين فرث، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بمحذوف على أن الجار والمجرور من بين فرث ودم حال من كلمة لبنا، وكلمة لبنا وإن كانت نكرة إلا أنه جاز أن يأتي أو أن تأتي منها الحال، لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، ومن جهة أخرى فإن النكرة وهي كلمة لبنا مخصصة بوصف، وإذا خصصت النكرة جاز أن تأتي منها الحال تقدمت الحال أو تأخرت، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من بين فرث ودم في محل نصب حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا، وعلى الوجه الأول يكون صاحب الحال ما، سواء كانت ما موصولة أو كانت نكرة موصوفة، ويكون حرف الجر من متعلقا على هذا الوجه أيضا على محذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث ودم أو كان من بين فرث ودم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. لبنا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره للفعل نسقي، وقد تقدم أن المفعول به الأول هو الضمير كم، أو هو الضمير وهو الكاف. خالصا صفة لكلمة لبنا، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. سائغا صفة ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في كلمة سائغا أن تكون حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا، وجاز أن تأتي الحال هنا من النكرة لأن النكرة خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. وفي الخلاصة لابن مالك: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ. فهذه ثلاثة مواضع أتي بها يجوز معها أن يكون صاحب الحال نكرة، ذكرها في هذين البيتين: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فكلمة سائغا يجوز أن تكون صفة لكلمة لبنا، ويجوز أن تكون حالا منها، وعلى هذا الوجه الثاني نقول في الإعراب: سائغا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. للشاربين جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال مشهدنا مع سورة الأعراف ومع سيدنا صالح عليه السلام في حاله مع قومه مع ثمود. يقول الله تعالى عن ثمود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للكرنه

0: هنا أو ذكرنا في لقاءات ماضية عندما يذكر الله عز وجل الملأ، لماذا سموا الملأ؟ الأتباع ومعهم الخدم، وقيل لأنهم أصحاب أموال فهم يملؤون أيدي أتباعهم بالأموال والخير، يغلقون عليهم ليستمروا أتباعا لهم، فالملأ يعني من الامتلاء. والله عز وجل يصف هؤلاء الملأ بصفة خاصة هنا ويقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، من قوم صالح عليه السلام، يخاطبون الضعفاء، الضعفاء الذين هم في الغالب هم أتباع الأنبياء، لأن هؤلاء الملأ في الغالب لا يستجيبون لأنبيائهم، لأن في استجابتهم لأنبيائهم مساواة بينهم وبين الضعفاء، وكذلك لربما خسروا بعض الأمور من لعاع الدنيا الذي لا يريدون أن يفرطوا فيه. وهؤلاء الملأ أيضا يأنفون أن يكونوا أتباعا لغيرهم، وإن كانت تبعيتهم للأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، مع أن في تبعهم للأنبياء صلاح لهم في دنياهم وأخراهم، ولكنهم لا يريدون ذلك. طبعا هذا في المعنى العام، وإلا فإن هنالك من الأمراء وأصحاب الثراء وأصحاب المنصب من يتبعون الحق، لكن الله تبارك وتعالى يذكرنا هنا حال أغلبية في شأن أولئك الأقوام الذين أرسل الله إليهم أنبياءه ورسله. إذن الخطاب هنا بدأه الملأ يخاطبون المستضعفين، ماذا يقولون لهم؟ يقولون: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فرد أولئك المستضعفين: إنا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، نحن نؤمن بذلك الذي أرسل به. ولاحظوا معي هنا أيها الإخوة والأخوات أنهم قالوا، الملأ ماذا قال؟ أن صالحا مرسل من ربه، ما قالوا مرسل من الله، فلا يريدون الاعتراف برسالته. فهؤلاء المستضعفين قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون، إذا كنتم أنتم تؤمنون فنحن نكفر. وقالوا: إنا بالذي آمنتم به، ولم يقولوا بالذي أرسل، لأجل أنهم لا يريدون الإقرار لصالح عليه السلام بالرسالة وأنه من عند الله عز وجل. فكان من شأنهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، مع أنهم هم الذين طلبوا آية، طلبوا من صالح آية تدل على أنه مرسل من عند الله عز وجل كما سيأتينا في آيات قادمة إن شاء الله تعالى. فمع استكبارهم وضلالهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تحدي في تحدي لسيدنا صالح عليه السلام، وننظر في لقاءات قادمة ما في هذا المشهد من الدروس والعبر. فإلى ذلك الملتقى والإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. زاد الطريق التقوى مع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن عزم الحاج وعقد النية ودخل في النسك، يوجهه القرآن الكريم إلى أمر عظيم لا غنى له عنه في رحلته، وهو الزاد. فالسفر يحتاج إلى زاد، والرحلة إلى الله أولى أن يتزود لها. وقيل قد نزلت هذه الآية المباركة في قوم كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون: نحن المتوكلون، فيقعون في السؤال والاعتماد على غيرهم. فبين الله تعالى لهم أن التوكل الحق لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقال: وتزودوا مما يعينكم على السفر لتجنب الحاجة والهلاك، وادخروا لعيالكم ما يعينهم على قضاء حوائجهم. لكن القرآن الكريم لا يقف عند زاد الجسد والمتاع فحسب، بل يرفع الأنظار إلى زاد أعظم وأبقى عند الله تعالى، فقال: فإن خير الزاد التقوى. فرب زاد يبلغك الطريق وأداء المناسك، ورب زاد يبلغك القبول والثواب، لأن زادك الأعظم هو تقوى الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، التقوى ليست كلمة تقال، بل هي حال يعيشها العبد، فهي مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وحرص على الطاعة وبعد عن المعصية، واستحضار لعظمة الله في كل موقف من عرصات المناسك العظام. وفي الحج تتجلى التقوى في أوضح صورها، في التزامك بأوامر الله وصبرك على المشقة وحفظك للسانك وتعظيمك للشعائر وصدق توجهك. فالحاج قد يكتمل نسكه ظاهرا، لكنه لا يكتمل أثره إلا بزاد التقوى، فهي التي تجعل من الحج تحولا حقيقيا لا مجرد تجربة عابرة. أخي الحاج، تزود قبل أن تسافر، وتزود وأنت في الطريق، وتزود بعد العودة، فإن رحلة الحج لا تنتهي بانتهاء المناسك، بل تبدأ آثارها بعد الرجوع. فاجعل لك زادا من التوبة، وزادا من الذكر، وزادا من الصدق، وزادا من الإخلاص، فإن هذه هي الأمتعة التي لا تنفد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيا رب ارزقنا زاد التقوى، وأعنا على طاعتك، واجعل رحلتنا إليك عامرة بذكرك، مملوءة برضاك، موصلة إلى جناتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي

أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها، وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت، وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال، ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصو نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام، لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هنالك حافز يحفز الإنسان. وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده، ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام، فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام، لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة

0: الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي، ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه، كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول: لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم، حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه، فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال، أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال، فهي تنمى من جانب كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع، وتنميتها بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال، وهي أيضا فائدة للمجتمع، لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية، يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية، وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق الملكية الذي أتاحه لهذا الإنسان. بقي للحديث كلام وتفصيل إخواني المستمعين والمستمعات، نرجئ الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم عبر هذا الأثير ونرحب بكم في برنامجكم من أنباء الرسل مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
1: وما أجمل الرحلة في رحاب القرآن الكريم متدبرين كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء عن أنباء هؤلاء المرسلين عليهم السلام. شيخنا الدكتور ناصر، النبي صالح عليه السلام ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويبدو أنه من منطقة العربية هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت أستاذنا العزيز، النبي صالح عليه السلام هو نبي عربي، ويؤكد ذلك الاسم. نعم، اسمه صالح، وهذا من الأسماء العربية، وأكثر الدلائل على أنه أيضا كان في الجزيرة، في شمال الجزيرة العربية، والآن تتبع يعني منطقة ثمود تتبع المملكة العربية السعودية. والنبي صالح عليه السلام من الأنبياء العظام الكرام الذين أثنى الله تعالى عليهم وأكثر من ذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى، فقد ذكر النبي صالح عليه السلام في القرآن العزيز 9 مرات، وفي سور متعددة، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، سورة النمل، سورة الحجر أيضا، سنأتي على أن أصحاب الحجر هم أيضا قوم النبي صالح عليه السلام، وفي سورة القمر، وفي سورة الشمس، وعدد من السور القرآنية الكريمة. وذكر قومه، أحيانا يذكر هو عليه السلام بنفسه، وأحيانا يذكر قومه ثمود. واسم ثمود ذكر في القرآن العزيز 26 مرة في عدد من السور الكريمة. فأحيانا يأتي ذكر النبي صالح عليه السلام وقومه، وأحيانا يأتي ذكر ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. والنبي صالح عليه السلام يبدو أنه أيضا من الأنبياء القدامى حسب النصوص القرآنية، الذين تلوا قوم نوح عليه السلام بعد أن أهلك الله تعالى قوم نوح، ونجى ربنا عز وجل نوحا ومن معه ممن آمن به، وانتهى عهدهم. جاءت بعد ذلك أقوام وأقوام، وربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض حياة جديدة، قامت يعني أيضا مدن وقرى وحركة أخرى للناس، والناس تختلط بهذه الحياة، وتظهر لديهم أفكار وتصورات. ومع بعد العهد عن دعوة الأنبياء، يبدأ الناس ينسون دعوات الأنبياء وينحرفون، وربنا سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسلا. فأرسل قبل ذلك، بعد نوح عليه السلام، أرسل النبي هودا عليه السلام إلى عاد، ثم أرسل النبي صالحا عليه السلام إلى ثمود. فهذا طبعا في واضح من خلال القرآن الكريم أن هناك يعني أن هذا الترتيب هو الترتيب الزمني الصحيح. لكن طبعا كم بين هؤلاء الأقوام، ليس هناك

0: رقم دقيق اللهم، إلا أن المسألة واضح فيها الامتداد الزمني، وهذا طبعا يفهم من جملة من المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للنبي صالح عليه السلام، يذكر هو أو يذكر قومه. وأيضا مما يلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ذكر النبي صالح عليه السلام يكون مقترنا مع ذكر النبي هود عليه السلام، وأن ذكر ثمود قوم النبي صالح يذكرون أيضا مع عاد قوم النبي هود عليه السلام. دائما نلاحظ في عدد من سور القرآن الكريم أن هذين أو هؤلاء الأقوى أو هذين القومين يأتون متتالين في كثير من المواضع، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. هذا بالنسبة لذكر القوم عاد وقوم ثمود. وأحيانا تأتي القصة متوالية، أيضا تأتي قصة النبي هود مع قومه عاد، ثم مباشرة يأتي بعدها قصة النبي صالح مع قومه ثمود. وهكذا في القرآن الكريم في كثير من المواضع قوم النبي هود ثم قوم النبي صالح. فيبدو من خلال هذا الربط أيضا إشارة إلى الأقدمية، وربما هناك إشارة أيضا إلى توالي الزمن، إلى عدم وجود فاصل زمني كبير جدا بين القومين. طبعا ليس معنى أنهم أن قوم صالح جاء وبعد النبي هود عليه السلام بفترة، وجيء بفترة مثلا سنوات قليلة أو بعقود، قد يكون يعني الأمر يتعلق بقرون طويلة، مئات السنوات. ولكن عندما نتكلم عن الزمان، هذا زمان ممتد على وجه هذه الأرض، تصبح هذه الأرقام يسيرة. عندما نتكلم عن 100 سنة أو 200 سنة أو آلاف السنوات، فتصبح هذه الأرقام يسيرة مقارنة بطول الزمان. نحن نتكلم عن مئات الآلاف من السنوات. طبعا هذا الأمر يتعلق بحياة البشر، وإذا تعلق الأمر بالموجودات الأخرى وهذا الكون ما فيه من أملاك وأفلاك وأرض وسماء ونجوم ومجرات، فالأمر يتعدى الآلاف أو مئات الآلاف إلى الملايين، بل إلى مليارات السنوات. فهذا بالنسبة لقصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود. نلاحظ يعني كما ذكرت أولا أن ذكر النبي صالح
1: وانحراف الناس عن سبيل الإيمان وبعض أسبابه ليقي الإنسان نفسه ومجتمعاته أيضا من هذه الآفة.
0: نعم، بالنسبة للانحراف عن مناهج الله سبحانه وتعالى التي جاء بها أنبياؤه الكرام عليهم السلام، هذا أمر متكرر. والانحراف أحيانا يكون بعيدا إلى درجة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والسجود للأصنام وعبادة الكواكب والنجوم وعبادة أشياء أخرى. يعني الإنسان أحيانا في الحقيقة ينحط إلى درجة عجيبة. وبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجوع الناس إلى الوراء من أهل الإسلام نادر جدا. بقي الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى مع وجود انحرافات، لكن ظهرت مصائب أخرى سلوكية وأخلاقية. وهناك أيضا الآن بدأت دعوات أخرى للعودة إلى الإلحاد والعودة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر برسله وبكتبه التي أنزلها على رسله. فهذا الانحراف قديم وحديث بشكل أو بآخر، تأتي هذه الانحرافات على أنماط وأشكال. وكان الله سبحانه وتعالى من سننه في خلقه وعباده أن يرسل إليهم رسلا، وقد ختم الله تعالى الرسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي دور أهل الإصلاح وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بهذا الواجب، وأن ينوبوا الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى الخير ورد الناس إلى الهدى وتقديم النصح. وطبعا هذا الأمر أصبح مهما وضروريا في حياة الأقوام وفي الشعوب الحاضرة التي تتنازعها الأهواء وتتنازعها التيارات، ترد من هنا وهناك من هنا وهناك، وأفكار عجيبة وغريبة. فحقيقة أضحى

0: دور المصلحين ضروريا جدا ومهما جدا لإعادة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وطريقه المستقيم.
1: إذن ضروري أن يقوم الناس بواجبهم تجاه هذه الدعوة المباركة وتجاه هذا الدين العظيم وسبيل الإيمان، ليعود الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى مستمسكين بعقيدتهم وبقيمهم وأخلاقهم وما يدعو إليه هذا الإيمان من فضائل. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم، قد عدنا إليكم وإلى أنباء الرسل، وكنا نتحدث مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه قوم ثمود، وكنت تحدثنا شيخنا عن تسلل الإلحاد والكفر إلى البشر بعد دعوات هؤلاء النبيين.
2: نعم، الإلحاد والكفر والانحرافات عن مناهج الله سبحانه وتعالى لا تتوقف منذ القديم وإلى الحديث، وكما ذكرت سابقا تأتي بأشكال متعددة. والإلحاد ليس معناه الكفر بالله سبحانه وتعالى فقط، لا. الإلحاد له أشكال، قد يكون هناك إلحاد في التصور، قد يكون هناك إلحاد في الأخلاق، قد يكون هناك إلحاد في التشريعات، وأشكال من الإلحاد ليس محصورا في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن لله الحمد يعني نعيش في بلد مؤمن، وفي وطن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتشريعاته مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن التيارات الإلحادية في العالم تيارات هادرة ومؤثرة، وتجتاح الشباب وتجتاح الكثير من المتأثرين بمثل هذه الأفكار والمتابعين لوسائل التواصل والمغرمين بالرموز العالمية من غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فيبقى أن يكون دور المصلحين والعقلاء والمؤمنين من شتى المجالات في إيقاظ نور الإيمان في قلوب الناس، وإشعال جذوة التوحيد وجذوة الصدق مع الله سبحانه وتعالى للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بأهداف الدين وبشريعة المولى جل شأنه. لدينا انحرافات متعددة في الحقيقة، يبقى أن تقف أمامها الشعوب والأمم، ويكون للحكومات أيضا دور مهم في هذا الجانب، وبمؤسسات الدول الرسمية وكذلك بمؤسسات الدول الشعبية والأهلية أيضا لا بد من أن يكون للجميع دور في هذا. والأمر يطال قضية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ويطال أيضا قضية أو يطال العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. وهذا الانحراف يكون إلى صور بشعة أحيانا، حينما يخرج الإنسان من فطرته ومن شخصيته الحقيقية ومن إنسانيته إلى التعدي على هذه الفطرة، تكون هذه الفطرة مطموسة، ويبدأ الإنسان يتحول إلى كائن آخر، سواء في مشاعره وأفكاره أو حتى في شكله وهيئته وصورته. فهذا هذا شكل من أشكال الانحراف. هناك انحراف أيضا في مجالات أخرى، في مجال العلاقات بين الدول، وهذا الاحتلال.

0: أيضا مؤسسات تدعم هذه التوجهات، تدعم الانحراف، تدعم الانحراف الفكري، الانحراف
1: الأخلاقي من أجل الانحراف،
0: نعم الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. إلى أيضا هناك مؤسسات قد تدعم الإلحاد، تدعم كما ذكرت الانحراف السلوكي والأخلاقي. هناك مؤسسات عالمية ومؤثرة ولها أجندة ولها مؤسسات فرعية تدعمها. فكل هذا أيضا ينبغي أن يوقظ الإحساس الإنساني لدى العقلاء حتى من غير المسلمين، لابد أن يكون لهم دور في هذا الشأن. أما المسلمون فهم من باب أولى أن يكون دورهم في الإصلاح أكبر من دور غيرهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا ودستورا جاهزا يحتاج أن يفعل ويطبق في حياة الناس، ويحتاج أن يكون لذلك أقوام مصلحون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهناك توجيه قرآني وتوجيه مركز في الأمر المعروف النهي عن المنكر أو الإصلاح أو الدعوة أو ما شئت من الصيغ المعبر عن ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكثير مؤسسات تقوم بهذا الدور، لكن يبقى الأمر مهما وأصبح الانتباه له ووضع برامج له من أولويات الأوطان التي تحافظ على كيانها وتحافظ على مواطنيها وعلى شبابها. وصراع الثقافات وصراع القيم أصبح صراعا قويا وهو متجدد، وأيضا نفس ما كان يحدث مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولعل الحديث عن النبي صالح عليه السلام سيكشف أيضا لنا جوانب من هذا الصراع القيمي والأخلاقي والصراع الفكري، وما كان لصالح عليه السلام من دور في دعوته قومه، وربما نتلمس أيضا من خلال قصته عليه السلام الطرائق والوسائل التي كان يدعو بها قومه ورد قومه عليه، ثم خاتمة ذلك وعاقبة ذلك التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. لعلنا أطلنا في هذه المسألة.
1: نعم، كما تفضلت أدوار يعني مسؤولية فردية ومسؤولية مؤسسية ومسؤولية الدول أيضا فيما يتعلق بالانحراف، وهذا ما حصل في دعوة سيدنا صالح عليه السلام حينما بعثه الله تعالى بعد انحراف الناس. وهذا هو يعني شأن النبيين، وهكذا يبعث الله تعالى النبيين حينما ينحرف الناس عن الجادة. في دقيقة شيخنا الدكتور ناصر، كيف تصف دعوة النبي صالح عليه السلام فيما يتصل بهذا الجانب؟
0: النبي صالح عليه السلام من الأنبياء الذين صبروا على أقوامهم، وكانت دعوته دعوة مباشرة وصريحة، واتخذ النبي صالح عليه السلام جملة وسائل لدعوة قومه إلى الحق وإلى الدين الحق وإلى منهج الله سبحانه وتعالى. وهو عليه السلام من هذه البلاد، من بلاد العرب، وحقيق بكل من له صلة بهذه المناطق أن يتلمسوا دعوة النبي صالح عليه السلام. وفي نفس الوقت الأثر ظاهر كما قال الله تعالى: وقد تبين لكم من مساكنهم. فهناك أيضا دلائل على ما حدث لهؤلاء الأقوام. فالنبي صالح عليه السلام نموذج للدعاء، وقومه أيضا شاهد قائم وحاضر للذين ينحرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. وما حدث لهم في وما هو موجود الآن في مدائن صالح أيضا هو نموذج قائم للمكذبين وعاقبة المكذبين.
1: إذا مثال شاهد جعله الله تبارك وتعالى معاينا للناس ليأخذوا منه العبر، وهكذا هي قصص هؤلاء الأنبياء وأنباء المرسلين عليهم السلام. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نشكر شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، ونشكركم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة.

أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم من حياة الحاج، بل هو من أعظم أيام العام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن هنالك جماعات من الناس يغفر الله تعالى لهم، وأن هنالك أيضا مجموعة كبيرة من البشر يرفع الله شأنهم ويعلي درجاتهم. وأيضا معنى ذلك أن هنالك قلوب تتغير وتتبدل من القسوة والإسوداد إلى الطهر والنقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. فجوهر الحج وحقيقته هو هذا اليوم المبارك. إذا نظرنا إلى يوم عرفة نجد بأن في ذلك صورة تقريبية من صور يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ نعم، هنالك ملايين من البشر على صعيد واحد، وهؤلاء جاءوا جميعا من بلدان وبقاع مختلفة، وهؤلاء أيضا هم بلباس واحد، لا تكاد تميز بين هذا وذاك من أي بلد يكون أو أي لغة يتحدث إذا نظرت إلى شكله. هؤلاء جميعا على ذلك الصعيد الواحد كلهم يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. أليس هذا هو مشهد من مشاهد الآخرة؟ نعم، الذي قال الله تعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك أيضا في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتجاب الدعوات وتقال العثرات، ولذلك كان الصالحون يبكون في هذا اليوم بكاء شديدا، كانوا يخشون أن يكونوا من المحرومين، من غير المقبولين في ذلك اليوم، فلذلك كانوا حريصين، فتارة تراهم قياما وأخرى جلوسا، وأحيانا مضطجعين يدعون الله عز وجل، يخافون أن ينصرفوا من ذلك المقام الكريم من غير أن تغفر ذنوبهم. ولذلك من وقف بعرفات بقلب صادق لا يمكن أن يعود كما كان، فهنالك علامات تدل على قبول حج هذا الحاج، وبأن الله عز وجل قبل منه عبادته وطاعته ونسكه. ومن هذه العلامات أن يعود الإنسان وقد كره المعصية. نعم، يكره أن يعصي الله عز وجل، يشمئز منها، ينظر إلى هذه المعاصي على أنها اعتداء على هذا العهد الذي أخذه الله على هذا الإنسان بطاعته وحسن عبادته. وكذلك تكون هذه النفوس أكثر إقبالا على الطاعة وحبا للخير ومسارعة إلى ما يرضي الله عز وجل. يجد هذا الواقف بعرفة من علامة قبول حجه لينا في قلبه وصفاء في نفسه وانشراحا في صدره. يعود هذا الحاج وهو أكثر ذكرا ودعاء واستغفارا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يكاد لسانه يتوقف عن ذكر الله عز وجل. فهذه بعض العلامات التي إن وجدت فإنها تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد قبل عبادة هذا الحاج ورضي عنه ما كان منه من عمل صالح طيب مبرور. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يعيننا على ما يقربه إليه زلفى، وحديثنا بعون الله تعالى يتواصل في لقاء قريب قادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنى، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
3: وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 800 من آيات سورة البقرة.
5: فهل لا تتلو علينا

0: يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا لديكما من أسئلة جوهرية حول هذه الجملة؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
2: السؤال الذي أطرحه يا أستاذنا هو لماذا وقعت قد بين الفاء وجواب الشرط؟
0: فقد ضل جميل ماضيا بعد الفاء كما هو في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يقع فعل ماض بعد فاء الشرط أو بعد الفاء التي يجاب بها الشرط غير مقرون بقد، لأن ذلك ضرورة، أعني حذف قد ضرورة، فهو للتوكيد ولتحقيق المعنى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل لا تخبرنا عن المراد بالكفر في هذه الآية؟
0: جميل، الإيمان والكفر متقابلان، إما كفر وإما إيمان، والله يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي الكفر بالله أو أحوال الكفار وتقاليدهم بأحوال المسلمين وتقاليدهم، فيمكن أن يراد بالكفر هنا الكفر حقيقة.
2: الكفر حقيقة؟
0: نعم،
2: وهو الخروج من الملة يا أستاذنا؟
0: نعم، وذلك أسئلة الناس لأنبيائهم تعنتا واستهزاء، فإما أن تكون تلك الأشياء أي تلك الأسئلة مفضية إلى الكفر كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اجعل لنا إلها
2: كما لهم آلهة،
0: فهذا كفر طبعا، أرادوا أن يخرجوا من الإيمان إلى الكفر، وإما أن يكون متعنتا به عن السؤال ويفضي إلى الكفر كما قالوا أرنا الله جهرة، فسؤالهم هذا وإن كان فيه إقرار بالله وأنه الرب لكن طلبوا أمرا مستحيلا يقتضي النقص في حق الله تعالى فقالوا أرنا الله جهرة. إذن الكفر إما أن يكون المراد به الكفر حقيقة، وإما أن يكون المراد به الأحوال المفضية إلى الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بالإيمان هنا في قوله تبارك وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان؟
0: المراد بالإيمان هنا الشرائع التي شرعها الله سبحانه المبلورة للإيمان، فالإيمان يطلق على التصديق بالله واعتقاد حقية الرسل وحقية الكتب، ويطلق أيضا على الأشياء المتشرع بها.
2: على الأشياء المتشرع بها؟
0: نعم، كالصلاة، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: لا إيمان لمن لا أمانة له؟
0: نعم، فالإيمان يطلق على الأشياء المتشرع بها، ويطلق على أصل التصرفات
1: اليومية في حياة الكفار.
0: جميل جدا، ورد في الحديث أن جميلة بنت عبد الله بن أبي زوج ثابت بن قيس رضي الله عنهما، عن جميلة وعن ثابت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنني أكره الكفر في الإسلام.
2: وما المراد بهذا الكفر يا أستاذنا؟
0: المراد به الزنا، أو المراد به تضييع حق الزوج، فقد أطلقت ما هو من أعمال غير المسلم، أطلقت عليه اسم الكفر، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام،
2: أي الوقوع في الزنا.
0: نعم، الوقوع في الزنا أو الوقوع في تضييع حق الزوج، لأنها جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما أعيب ثابتا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر، أي قتلهم بعضهم بعضا، هذا من أعمال الكفار، وقد يكون القاتل مسلما كما قال تعالى وإن طائفتان
2: من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما،
0: فسماهم بأنهم من المؤمنين وصفهم بأنهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، ولذلك قال الرسول لا ترجعوا بعدي كفار.

0: يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الأعمال والممارسات التي يمارسها الكفار يمكن أن نطلق عليها اسم الكفر ونحذر منها المسلم وهو مسلم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وهل وقعت مثل هذه الأسئلة للمسلمين حتى يحذروا منها؟
0: جميل جدا. قال الله تعالى: أم تريدون، ما قال أم تسألون، فالإرادة لا تقتضي الوقوع، ولكن ربما وقع من بعض المسلمين أسئلة لا يعنيهم شأنها، فحذروا أن ينخرطوا في سلك تلك الأسئلة.
1: وما مثال ذلك يا أستاذنا؟
0: ورد ذلك في روايات فيها ضعف، والأخبار التي تبنى على روايات ضعيفة يجب أن لا يؤخذ بها. ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم مروا بشجرة ذات أنواط تسمى ذات أنواط.
1: ذات أنواط؟
0: نعم.
1: وماذا يقصد بذات أنواط يا أستاذنا؟
0: اسم هذه الشجرة ذات أنواط كانوا يربطون ويعلقون بها الأسلحة، ناط الشيء بالشيء إذا علقه به وربطه به، فكانت تلك الشجرة تعبد من دون الله. فقالوا أي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهؤلاء ذات أنواط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مستعظما أمر ذلك: سأل ذلك من كان قبلكم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هذه روايات ضعيفة، فأنا أجل الصحابة رضوان الله عليهم وقد تشربوا بالإيمان وتشبعوا به أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن أريد من تلك الرواية النيل من الصحابة رضوان الله عليهم. أما سؤال اليهود موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها فقد ورد به القرآن، والقرآن أصدق الحديث: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل يطلق الكفر أيضا على الممارسات الفكرية للكفار؟
0: جميل. أنت سألت أولا عن الأعمال التي تشابه أعمالهم، وهي الأعمال التي تصدر عن الجوارح، ومنها النطق باللسان، والآن تسأل عن الممارسات الفكرية. الفكر أخطر ما يوجه الإنسان، فإذا كان الفكر غير صحيح، طبعا كان إذا كان ذلك الفكر متصفا بذات الألوهية أو بصفات الله تعالى أو بصفات الرسل يعتبر ذلك كفرا، إذا كان هذا الأمر مخالفا لما جاء به الشرع ومناقضا لمقتضى العقل السليم والفطرة السليمة. وذلك أن بعض الناس يذهبون إلى أن العقل هو المرشد فحسب، وأن الآيات أو الأحاديث النبوية الشريفة ما هي إلا كاشفة لما يكشف ويعرب عنه الفكر.
2: فهل هذا من باب الإلحاد يا أستاذنا؟
0: طبعا، العقل هو الكاشف، الشرع هو الحاكم
1: والموجه في شرع الله تبارك وتعالى
0: لحياة الإنسان، فالعقل كاشف لا حسب، أما الشرع هو الحاكم والموجه، بينما بعض الناس يعكس الأمر ويقول شاور العقل، فما قبله عقلك فهو المتشرع به، وما لم يقبله عقلك فأعرض عنه، وهذا عين الكفر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان،

0: فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. زاد الطريق التقوى مع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن عزم الحاج وعقد النية ودخل في النسك، يوجهه القرآن الكريم إلى أمر عظيم لا غنى له عنه في رحلته، وهو الزاد. فالسفر

0: السفر يحتاج إلى زاد، والرحلة إلى الله أولى أن يتزود لها. وقيل قد نزلت هذه الآية المباركة في قوم كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيقعون في السؤال والاعتماد على غيرهم، فبين الله تعالى لهم أن التوكل الحق لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقال وتزودوا مما يعينكم على السفر لتجنب الحاجة والهلاك، وادخروا لعيالكم ما يعينهم على قضاء حوائجهم. لكن القرآن الكريم لا يقف عند زاد الجسد والمتاع فحسب، بل يرفع الأنظار إلى زاد أعظم وأبقى عند الله تعالى، فقال فإن خير الزاد التقوى. فرب زاد يبلغك الطريق وأداء المناسك، ورب زاد يبلغك القبول والثواب، لأن زادك الأعظم هو تقوى الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، التقوى ليست كلمة تقال، بل هي حال يعيشها العبد، فهي مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وحرص على الطاعة وبعد عن المعصية، واستحضار لعظمة الله في كل موقف من عرصات المناسك العظام. وفي الحج تتجلى التقوى في أوضح صورها، في التزامك بأوامر الله وصبرك على المشقة، وحفظك للسانك، وتعظيمك للشعائر، وصدق توجهك. فالحاج قد يكتمل نسكه ظاهرا، لكنه لا يكتمل أثره إلا بزاد التقوى، فهي التي تجعل من الحج تحولا حقيقيا لا مجرد تجربة عابرة. أخي الحاج، تزود قبل أن تسافر، وتزود وأنت في الطريق، وتزود بعد العودة، فإن رحلة الحج لا تنتهي بانتهاء المناسك، بل تبدأ آثارها بعد الرجوع. فاجعل لك زادا من التوبة، وزادا من الذكر، وزادا من الصدق، وزادا من الإخلاص، فإن هذه هي الأمتعة التي لا تنفد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيا رب ارزقنا زاد التقوى، وأعنا على طاعتك، واجعل رحلتنا إليك عامرة بذكرك، مملوءة برضاك، موصلة إلى جناتك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، دعوة حضور

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وجزيل رفده، له الحمد ما تقهقر الليل بظلمته وأقبل الصباح بنور غرته. يتلقى الإنسان سيلا من الدعوات في زحام حياته وتتابع أيامه، دعوات لمناسبات وولائم ولقاءات واجتماعات ومحافل ومجالس وحلقات ومؤتمرات وجلسات وندوات، دعوات بعضها يمر مرور العادات، وبعضها يلبى بدافع المجاملات، وبعضها ينسى في زحمة الاشتغالات، غير أن الواعي يدرك أن الدعوات ليست سواء، فما كل دعوة تستحق أن تلبى، أو حقيق أن تجاب، أو جديرة بالعناية. والمميز من دعوات الحضور ما كان منها مقربا إلى الله، مما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال، وما فيه فرص لاكتساب الأجر ونيل الحسنات، وما يحيي في النفس غراس الطاعة والعبادة. من دعوة إلى صلة رحم تعزز الوشيجة، أو لقاء يؤلف بين القلوب، أو مجلس علم يورث الوعي، أو مشاركة خالصة تدخل السرور وتبعث الأمل. دعوات ومواعيد مدرجة في جداول اليوميات، تشكل فرصا طيبة تكتب في صحائف الثواب، ومواسم تغتنم تبني النفس وتنير العقل وتعزز الروابط. ومع حضور الجسد يتجلى حضور القلب، ويلمس حضور الوجدان قبل الأبدان، وتتحد المشاعر مع الخطوات، وتستشعر معاني القرب والبر. فهنيئا لمن أحسن اختيار دعواته، وطوبى لمن لبى ما يرفعه وينفعه ويصلحه ويزكيه، واعتذر عما لا ينبغي له وما يصرفه عن غايته. وبورك الواعون الذين يدركون أن النجاح ليس في كثرة الحضور، إنما في صدق الاختيار، وفي ألا يرى حاضرا إلا حيث يرضى ربه تعالى، وحيث بناء القيم وصون العلاقات وزراعة البسمة في الوجوه. فما أجمل السالكين الهداة المهتدين، الذين تتحول دعوة الحضور عندهم من نداء عابر إلى باب عظيم من أبواب البر، وميدان لصناعة الأثر، وسبيل يقود إلى الرضوان. على المهتدين الهداة سلام، لهم في صروح المعالي مقام، ويرعون عهد المروءة نبلا، بغرتهم يتلاشى الظلام. فهي بنا لله ربنا، فهو الذي بقدرته ينسحب الظلام في هيبة صمته، ويقبل النهار ببهاء طلعته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام،

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. مصدر أمني يفيد بتعرض مبنى سكني لإحدى الشركات في ولاية بوخا لاستهداف يسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين. جامعة السلطان قابوس تعلن عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تجري محادثات إيجابية مع إيران ويكشف عن عملية بحرية، وطهران تحذر من أي إجراء جديد. أفاد مصدر أمني بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بوخا لاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين وتأثر 4 مركبات وزجاج أحد المنازل المجاورة. وتقوم الجهات المختصة بتقصي الحقائق مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة استعراض

بعض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذلها سلطنة عمان مع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل دائم يحقق الأمن والسلام في المنطقة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة الصديقة، وبحث الوزيران مجالات التعاون الثنائي وتطويرها في الطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي والابتكار وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تعزز من الشراكة القائمة وتفتح آفاقا أوسع لتحقيق المصالح المشتركة. وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل خفض التصعيد الجارية لانعقاد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر التشاور المؤسسي وتوسيع الشراكة. أعلنت جامعة السلطان قابوس عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية، وذلك خلال الاحتفال بيومها السنوي 26، تأكيدا على مسيرة الجامعة في ترسيخ دورها العلمي والبحثي وتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة في سلطنة عمان. رعت المناسبة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026 عبر الاتصال المرئي، وبحثت الاجتماعات التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب استعراض دور المؤسسات المالية العربية في دعم النمو والاستقرار المالي والاقتصادي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي. مثل سلطنة عمان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. استعرض ملتقى العقود الهندسية بين الواقع والمأمول الذي نظمته جمعية المهندسين العمانية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع في سلطنة عمان وتطوير المنظومة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. ويسعى الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعقود والمشاريع ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية في هذا الجانب. رعى المناسبة معالي نصر بن حمود الكندي الأمين العام لشؤون البلاط السلطاني. رحبت سلطنة عمان بتكليف علي الزيدي برئاسة مجلس الوزراء في جمهورية العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معبرة عن تمنياتها لها التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تطلعها إلى مواصلة تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة وتوطد المصالح المشتركة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء مناقشات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب، في حين كشف عن بدء عملية بحرية جديدة وصفها بأنها بادرة إنسانية للسفن التي تعاني من نقص الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى. في المقابل حذرت طهران من أنها ستعد أي محاولة أمريكية للتدخل في النظام الملاحي انتهاكا لوقف إطلاق النار. هذا وبحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام ووقف الحرب في المنطقة.

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده قبل عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله خوض اشتباك مع القوات الإسرائيلية على الحدود. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 2680 قتيلا و8200 جريح. أما في الأراضي الفلسطينية فقد وصل الاحتلال انتهاكاته بين القصف المدفعي والغارات الجوية على قطاع غزة، لتتجاوز حصيلة ضحايا العدوان 72600 شهيد وأكثر من 172400 مصاب. بدأت في أرمينيا القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة نحو 50 من قادة العالم لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات الأمن والطاقة والدفاع والاقتصاد. ودعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى تعزيز الأمن الأوروبي بعد سحب القوات الأمريكية آلاف الجنود من ألمانيا. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، كما أسفرت عن تضرر عدد من المباني والمنازل. وقالت كييف إن موسكو صعدت بشكل ملحوظ استهداف البنية الأساسية للموانئ هذا العام. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا بالقرب من العاصمة موسكو، وذلك قبل أيام من العرض العسكري الروسي بمناسبة يوم النصر. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. مصدر أمني يفيد بتعرض مبنى سكني لإحدى الشركات في ولاية بوخا لاستهداف يسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين. جامعة السلطان قابوس تعلن عن البحوث الفائزة بالمنحة السامية للمشروعات البحثية الاستراتيجية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تجري محادثات إيجابية مع إيران ويكشف عن عملية بحرية، وطهران تحذر من أي إجراء جديد. حرر النشر الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي

0: على وجه الإنقاص تغتاب الإنسان. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
1: الله عليه
0: الغيبة
1: وسلم.
0: قال ذكرك أخاك بما يكره،
1: نعم.
0: يعني على وجه الإنقاص، إذا كان
1: فيه هذا
0: فيه
1: الشيء.
0: ما ذكرته فقد اغتبته،
1: نعم.
0: وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني
1: أبتعد.
0: افتريت عليه وأتيت بمصيبة أكبر من تلك المصيبة. الغيبة يعني تصدع المجتمع وتفكك الأسر وتباعد الأفراد عن بعضهم البعض، وكذلك أيضا الغيبة تنشر العداوة والبغضاء بين الناس.
1: نعم.
0: فالإنسان لا يغتاب، ويقصد إنسان بالعين على أن ينقص من شأنه مع الجالسين ومع الحاضرين ويسخر منه، فإن ذلك يعني أمر ممقوت غير محمود، مصيبته عظيمة، يكون العقاب في الدنيا قبل الآخرة.
1: إلا أن يبلغ عن شخص معين أستاذنا أن فيه يعني صفة سيئة وذميمة، هذا يعتبر ليس من
0: نعم، إذا
1: الغيبة
0: كان
1: الأمانة.
0: مثلا يسألك عن رجل يريد أن يزوجه مثلا،
1: نعم.
0: فيقول لك ما رأيك في فلان، تقول لهم فلان مثلا لا يصلي، أو فلان مثلا يأتي بشيء من المنكرات، أو إنسان مثلا، يعني تعطيه الصراحة، هذه أنت تصارحه بهذا الأمر، أمر عرف عنه، وأنت لا تريد أن تنقص من شأنه. النية تدخل في هذا الأمر، ذكرك أخاك في غيبته على وجه الإنقاص، ذكرك أخاك المسلم في غيبته على وجه الإنقاص، هذه هي إيش؟ الغيبة. أما النميمة هي المواشاة، أيضا
1: نعم.
0: من آفات اللسان، أن يأتي هؤلاء بوجه
1: نعم.
0: وهؤلاء بوجه. وقد وقف النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وسلم.
0: يعني على قبرين، فقال أصحاب هذين القبرين ليعذبان، أما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة المواشاة، يأتي هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام، فيثير بينهم الفتنة والعداوة والبغضاء، فأيضا هذا شره يعني شر عظيم، ويتصدع المجتمع، وهو ممن يعني بدلا أن يحسن علاقته مع الناس وأن يصلح بين الناس وأن يحسن العلاقات مع الناس بعضهم البعض، هنا يفسد العلاقات ويصدع المجتمع
1: نعم.
0: ويجعل الحياة يعني كلها تفكك وكلها يعني غير مترابطة. فعلى المسلم أن يكون بعكس ذلك، أن لا يغتاب وأن لا ينم وأن لا يكذب، بل عليه أن يكون صادقا. وهناك الكثير والكثير من آفات اللسان أيضا
1: نعم.
0: سنذكرها.
1: جميل أستاذنا الفاضل، ونحن نذكر بالفعل آفات اللسان هي كثيرة جدا، لكن لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: الحد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
2: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: بارك الله فيك.
2: آمين.
0: كيف اقتراحكم في الدروس الأيام هذه في أي موضوع؟
3: نعم اقترح أن يكون الحج والعمر.
0: الحج والعمر، نعم. كلكم كذا اقتراحكم؟
4: نعم.
0: يعني الأيام أيام الحج، أشهر الحج، ليس كذلك؟
4: لا.
0: الحج والعمرة. قبل أن نذكر حكم الحج والعمرة أو حكم كل من الحج والعمرة، لابد التعريف. أول تعرفون ما هو الحج وما هي العمرة. الحج في اللغة هو طول.
3: نعم.
0: القصد.
3: القصد.
0: وشرعا هو التوجه إلى بيت الله الحرام، وفعل الواجب من المناسك على التمام. هو التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام. هذا هو التعريف الحج. والعمرة لغة مأخوذة من الاعتمار، وهي الزيارة والقصد إلى مكان عامر. في الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. انتبهوا، بالنسبة إلى تعريف الشرعي الحج والعمرة، قلنا وفعل الواجب من المناسك، وهنا لأداء المناسك. لأداء المناسك إيش؟ العمرة. لأداء المناسك الحج، الإحلال بالحلقة والتقصير. نعم، هذه هي مناسك العمرة: الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلقة والتقصير.
2: طيب،
0: مناسك الحج 10، يعني يزيد عن مناسك العمرة كم؟
3: 5.
0: مناسك الحج: الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمرات والنحر والإحلال بالحلقة والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا

0: هي 10 مناسك. هينتبهوا، الحج لغة هو القصد، وشرعا هو التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام. والعمرة هي الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعا هي قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. زيارة البيت على التمام من الطواف ومن الإحرام في سائر العام تسمى عمرة، فتعمر البيت وتحيي ذكره، فضل من الله على العباد لا يعلم البيت من الترداد. والسعي من لوازم الأفعال ما بين ركعتيه والإحلال. الشيخ ذكر إيش تعريف العمرة لغة ولا شرعا؟
1: شرعا.
0: طيب بارك الله فيكم. نعم، الحج أنتم تعرفون أن الحج هو ركن من أركان الإسلام وقاعدة المقاطع الدين. الدليل قوله تعالى وأتم أكمل.
2: نعم.
0: نعم.
2: وأتم الحج والعمرة لله.
0: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى ولله تفضل.
3: نعم.
0: نعم.
3: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم؟ لا، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. دليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. فضل.
3: نعم.
1: نعم.
0: بني الإسلام على 5.
2: بني الإسلام على 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
0: وصوم رمضان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. نعم. وقد ورد تحذير والترهيب من ترك الحج والتهاون به في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. قد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. من وجد استطاعة عليه بالفور أن يعجلا إليه. هم أبو حفص بضرب الأجل وجعل جزية على التمهل لأنه يشعر بالتهاون وهو علامة الضلال البعيد. نعم. طيب، وقد ورد الحظ والترغيب، وقد جاءت أحاديث كثيرة حاضة على أداء هذه الشعيرة ومرغبة في ذلك ومبينة ما يترتب على أداء هذا النسك العظيم من الأجر العظيم والثواب الجزيل. أحاديث كثيرة. وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم. حديث آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.

0: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث آخر: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. لك مرة معكم الحج المبرور والحجة المبرورة. شو معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لم يقارب الحاج فيه إثما ولم يرتكب فيه معصية، وإن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، وأن يقصد به وجه الله عز وجل لا يريد بذلك غرضا دنيويا، وأن يأتي بالأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الحج ما لا يخفى من الخيرات العظيمة والفوائد الجسيمة التي لا تخطر باب الكثير من الناس. الحج خيرات عظيمة وفوائد جسيمة لا تخطر ببال كثير من الناس، فيه استجابة لدعاء الله سبحانه وتعالى وأمره: وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيه تلبية لنداء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيه الطواف بالبيت امتثالا لقول الله عز وجل.
1: وليطوفوا بالبيت
0: العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. فيه الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات امتثالا لقول الله عز وجل.
2: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
0: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه السعي بين الصفا والمروة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الشعائر.
3: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
0: حسنت. فيه الوقوف بعرفة، المشعر العظيم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين فيه أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وإذا وقفوا بعرفات وضجت الأصوات بالحاجات باه الله بهم ملائكة السبع سماوات، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا، قد أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان، فوعزتي وجلالي وكرمي لأهبن مسيئهم لمحسنهم، ولأخرجنهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فيه ذكر الله عند المشعر الحرام امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى:
2: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

0: أحسنت. طيب، فيه الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع، كان يقول: خذوا عني مناسككم. وفيه تذكر وحدة المسلمين، لأن بيت الله الحرام قبلة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وليس هناك مؤمن إلا ويتجه إلى هذا البيت في كل يوم وليلة على الأقل كم؟ خمس مرات. نعم. وفيه تذكر حال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ودعائهما وهما يرفعان قواعد من البيت. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيه تذكر حال إبراهيم عليه السلام ودعائه عندما أتى بزوجه وابنه إلى مكة المكرمة، ودعا الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء حيث قال: نعم. تفضل. من يأتي؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

0: يشكرون.
1: أحسنت. طيب، في تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مكة المكرمة، فيه فوائد كثيرة، في خلع المسلمين ثيابهم عند الإحرام ولبسهم ثوبي الإحرام وكشفهم الرؤوس وتبرعهم إلى الله عز وجل في تلك المواقف والمشاعر في عرفة وعند المشعر الحرام وعند نحر الهدي وعند رمي الجمرات وإقامتهم بمنى وذكرهم لله عز وجل واستوائهم جميعا سيدهم ومسؤولهم شريفهم ووضيعهم أبيضهم وأسودهم في مقام واحد في هيئة واحدة في لباس واحد يرددون كلمة واحدة، ما هي؟ لبيك اللهم لبيك. نعم،
2: لبيك لا شريك لك لبيك.
1: نعم، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في جميع ذلك مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، ورمز إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحج من شرائع الإسلام للمستطيع ظاهر الإلزام، قد ابتلى الله به العبادة إن عرفوا أو جهلوا المرادا، تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال، مواضع عظمها وأوجب تعظيمها وفي الوصول رغبا، جعلها مناسكا للأمة وموجبات لحصول الرحمة، فمن يعظم تلكم الشعائر حاز من التقوى لباسا ساترا ونال أجرا وثوابا وافرا وصار عبدا طايعا وشاكرا، ومن تولى عنه فالله غني وإنما يضر نفسه بدني. بارك الله فيكم، نكتفي الآن بهذا القدر، وللحديث بقية في الدرس الآتي إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير والتسديد والتعيين والنجاح والصلاح والفلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: يجنحون إلى السلام.

0: الدين العظيم نهج شريف اختص الله به عباده الصالحين المصلحين الذين لهم المراتب السامية في رحاب هذه المراشد الكريمة. ومن جنح إلى السلام فقد رفع نفسه إلى مقام الذين استجابوا لأمر ربهم فسعوا إلى عمارة الأرض بما فيه خير ورحمة واستقرار، حرصا على حياة طيبة للناس ومجتمعاتهم. السلام سلوك حكيم وإرادة طامحة وتصرف يبرهن على عدل وحكمة وتسامح، وسبيل يرسخ الأمن في قلوب الناس وبيوتهم وميادين مجتمعاتهم. ويشهد تاريخ بلادنا الطيبة وحاضرها على هذا النهج القويم، حيث الحرص المخلص والدائم على حفظ الأمن الاجتماعي والسياسي والمبادرة إلى التعاون في كافة القضايا التي تؤرق العالم عموما والمحيط الإقليمي خصوصا. نهج متفق عليه يجنح له المجتمع وقيادته سعيا صادقا إلى الحوار البناء والإصغاء الواعي وحسن التعامل مع الخلاف واستيعاب وجهات النظر المختلفة والإنصاف في النظر إلى الآراء وإدراك منطلقات الرأي الآخر، مع إعلاء مبدأ المصالح المشتركة الذي يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ السلم الاجتماعي ويرفع كفاءة التنمية ويبني الثقة ويحقق الاستقرار، كما يدعم السلم الدولي ويقوي أواصر التعاون ويساعد على مواجهة التحديات المشتركة ويدعم الحوار الحضاري. ونهج السلام يسهم في بناء نظام عالمي عادل ومتوازن، فالجنوح إلى السلام يكون أسس رقي الوطن ورفعته وتقدمه ليقوم على دعائم قوة وحكمة وأمان. والتمسك بالسلام له آثاره الجلية، فما جنح الناس إليه إلا درأ عنهم النزاعات ودفعهم إلى تنمية المجتمعات وغرس الثقة وأشاع التآلف والرحمة. إن المجتهدين في ترسيخ السلام يحصدون شرفا وراحة ويكونون شامة بين الناس وعلامة فارقة بين الخلق وقبلة الأنظار في أزماتهم وعنوانا لحلول مشكلاتهم. وشرف النفوس يقاس بقدرتها على صناعة السلام. سعوا للرشاد وصنع السلام وبذل الندى في رحاب الوئام، ويهوون نهج الوفاق أباتا وغرا يشقون حجب الظلام. على من سعوا للسلام سلام يجللهم من كريم سلام، يغشيهم ما تلألأ بدر وما قبل الأرض صوب الغمام. فهيا بنا لله ربنا مستجلبين من لدنه فضلا عظيما، مستمنحين إليه صراطا مستقيما. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد على فضل يداوي القلوب ويشرح الصدور ويجدد العزم ويهدي لصالحات الأعمال. السلام من القيم الكبرى والفضائل الرفيعة التي يدعو إليها هذا

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

يعلمون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى سائغا للشاربين، ووقفنا تخصيصا عند الجار والمجرور للشاربين. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الشاربين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جميع مذكر سالم. واللام للشاربين متعلق بكلمة سائغا، اللام التي اتصلت بكلمة الشاربين وهي لام الجر متعلقة بكلمة سائغا التي هي اسم فاعل، فهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الجار، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة سائغا، سائغا للشاربين. ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق باسم الفاعل سائغا، ويجوز في الجار والمجرور للشاربين أن يكون صفة ثالثة لكلمة لبنا، فالصفة الأولى خالصا والصفة الثانية سائغا، وعلى هذا فالجار والمجرور للشاربين في محل نصب صفة ثالثة لكلمة لبنا، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فالتقدير كائنا للشاربين أو يكون للشاربين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الجار والمجرور للشاربين أن يكون حالا من كلمة لبنا، لأن كلمة لبنا وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت بالوصف، وإذا خصصت النكرة بالوصف جاز أن تأتي منها الحال، فعلى ذلك الجار والمجرور للشاربين في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا للشاربين أو يكون للشاربين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. والجملة وهي الجملة الفعلية نسقيكم مما في بطونه لا بد أن يكون لها حكم من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ يجوز في هذه الجملة أن تكون جملة تفسيرية، فهي تفسير للعبرة، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، ويكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يمكن أن تكون هذه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره العبرة يخطر بالذهن سؤال ما تلك العبرة، فيأتي الجواب نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وجوز في هذه الجملة أن تكون خبرا لمبتدأ محل

والتقدير العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ المحذوف ومن الخبر وهو الجملة الفعلية جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 67 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يجوز في هذه الجملة أن تكون جملة اسمية، ويجوز أن تكون جملة فعلية. وكونها جملة فعلية ظاهر، فإن الفعل تتخذون، وتقدم عليه المعمول وهو الجار والمجرور من ثمرات النخيل والأعناب. وعلى جعل هذه الجملة جملة اسمية فلا بد من مقدر، ويكون ذلك المقدر مبتدأ، وتقدير الكلام من ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعرب هذه الجملة ابتداء على أنها جملة اسمية، فنقول في الإعراب: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة معطوفة على الجملة والله أنزل من السماء ماء. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثمرات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. النخيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأعناب: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأعناب اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من ثمرات النخيل في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن من ثمرات النخيل والأعناب، أو يكون من ثمرات النخيل والأعناب. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والمبتدأ مؤخر وهو مقدر، والتقدير على ما تقدم: من ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وعلى هذا نقول في الإعراب: المبتدأ مؤخر وهو مقدر، والجملة الواقعة بعد المبتدأ تكون صفة لذلك المبتدأ، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تتخذون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، منه جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا

0: محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وأعيد الجار من للتوكيد، فقد تقدم ذكره عند قوله من ثمرات النخيل والأعناب. وحرف الجر من متعلق بالفعل تتخذون، تتخذون منه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تتخذون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تتخذون. ويجوز في الجار والمجرور منه أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال المفعول به وهو كلمة سكرا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور منه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا منه أو يكون منه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رزقا اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حسنا صفة لكلمة رزقا، ولذلك جاءت منصوبة لأن الصفة تتبع الموصوف. حسنا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وكلمة سكرا ذهب كثير من المفسرين إلا إلى أنه يقصد بها الخمر، فقد جمعت هذه الآية بين المنة والعتاب. وقد أجاد الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، فلم يذكر ذكرا لهذا المعنى وهو الخمر، وحمل الآية على الطعم أو على معنى آخر وهو معنى السكن، وذلك لسعته بالعربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فهذه الكلمة وهي كلمة السكر وجدها في العربية تأتي على معان متنوعة، ورأى أنه لا بد أن تحمل في هذا الموضع على المعنى الذي يجب أن تحمل به، وخصوصا أن المقام مقام امتنان، فلا يليق أن يذكر في هذا المقام ما يكون محرما عند الله تبارك وتعالى، ولذلك حملها على المعاني الأخرى التي جاءت عليها لغة العرب، وإن كان غيره من المفسرين لم يذكروا إلا ذلك المعنى، وقد أشار بشيء قليل أو ذكر ذكرا قليلا هذا المعنى الزمخشري بعد أن ذكر المعنى الأول وأطال فيه وهو معنى الخمر، وينبغي أن تحمل الآية على المعنى الذي حملها عليه أبو عبيدة معمر بن المثنى. والزمخشري لعله أو يغلب الظن أنه أخذ ذلك عن الإمام أبي عبيدة، فإن المفسرين كانوا من بعده عالة عليه وإن لم ينسبوا إليه لغرض من الأغراض أو جريا على العادة التي كان يجري عليها المؤلفون من أنهم ينقلون من غير أن ينسبوا ما نقلوه إلى من نقلوا عنه، ولذلك ذكر هذا المعنى الثاني بشيء من الاختصار الكبير، وقد أطال في المعنى الأول الذي ذكره المفسرون واكتفوا به، ولعل ذلك هو الذي وقع في أذهانهم فتناقلوه لعدم معرفتهم أن السكر في القرآن الكريم يأتي على معاني أخرى. ونبين كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في معنى هذه الكلمة، وهي كلمة سكرا، في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ

مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت

ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات

إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بك

الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل

النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعا

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم

طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

عاليه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه

سابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن

إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.

فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين.

يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم

يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل

لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورد.

تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض

تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم

قول البشر سأصليك سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.

كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزقار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في مشاهد سورة الأعراف ومع قصة سيدنا صالح عليه السلام. والله تبارك وتعالى يحكي لنا ما كان من شأن ثمود، فقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربكم ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. إذن ثمود عقروا الناقة، ضربوها في قوائمها لتسقط ويتمكنون بعد ذلك من القضاء عليها. ونلاحظ هنا أنه قال فعقروا الناقة. عقروا، هذا الفعل منسوب إلى الجماعة، قال عقروا ولم يقل عقر. الله تبارك وتعالى قال في سورة الشمس: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. لاحظ عقروها، مع أنه قال قبل قليل في سورة الشمس: إذ انبعث أشقاها. ورجل واحد قام بعقر الناقة، لكن الله تبارك وتعالى ينسب هذا الفعل القبيح لثمود إجمالا. قال تعالى في سورة الأعراف: فعقروا الناقة. فعقروا الناقة، فنسب الفعل إليهم جميعا لأنهم كانوا راضين بفعل ذلك الذي انبعث، إذ انبعث أشقاها. وهذا أيها الإخوة والأخوات فيه درس وعبرة لنا أن لا يرضى الإنسان بالظلم وبالكفر وبالفساد في الأرض. فقد يرى الإنسان في حياته وفي يومياته قريبا منه أو عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ما يقع من ظلم وما يقع من إفساد، فلا يصح له أن يقر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن لابد من إنكار المنكر. فإذن عندما قام هذا الأشقى وانبعث لعقر الناقة أقره بقية القوم، قرته ثمود. فلما أقروه نسب الفعل إليهم جميعا، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. استكبروا، تجبروا عن أمر الله عز وجل الذي أمرهم أن يتركوا هذه الناقة ولا يمسوها بسوء، وإنما تترك لتأكل في أرض الله. وفوق ذلك، مع قتلهم للناقة التي هم طلبوها، كان تحدي منهم لصالح عليه السلام، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وهذا شأن القوم المستكبرين، فبدل أن يخضعوا لجلال الله عز وجل ويعتبروا ما كان بالأمم الماضية، ما كان لي ما أصاب عاد كما ذكرنا، فهم يعرفون ماذا أصاب عاد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وثمود كانوا في شمال الجزيرة وعاد في جنوبها، وكان الناس ينتقلون في هذه الجزيرة العربية ويعلمون ما أصاب عاد، لكنهم مع ذلك في صورة الاستكبار وفي صورة ظلم النفس وفي صورة العتو يقولون لصالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ونذكر إن شاء الله تعالى ما في هذا المشهد من الدروس والعبر. فإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.